فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات لمعجبيني واقفة بمضي وتجرفات لحفة جت لحفة راحت لحفة فستانها فظيع لحفة

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بنظر، وابتهجت الأرض بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم اجعلها أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، وأسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الخلائق وشمس الشريعة النبوية وطراز الحلة العرفانية وناصر الملة الإسلامية، نبي الرحمة الذاتية وعين العناية الربانية، وإمام الرسل والملائكة، وإمام المملكة البشرية، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم والنبي المكرم، وأفضل من توضأ وتيمم وصلى وسلم وبالعقيق تختم، إمام مكة وطيبة والحرم، نبيك العظيم ورسولك الكريم، المنادي إلى الصراط المستقيم، سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهداً توفنيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

محمد، صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني، وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤدي إلى طريق الجنة واجتناء ثمارها. واتفق العلماء على فضل عيادة المريض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. اللهم لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك، نسألك شفاء لا يغادر سقما لمرضى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم، الحمد لله محرم الحرم، الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله كاشف الكرب والضيق، الحمد لله العليم العالم، الحمد لله الحكيم الحاكم، الحمد لله الحميد المجيد، الحمد لله القوي الشديد، الحمد لله شديد المحال، الحمد لله عظيم الجلال.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العباد. الحمد لله بالغ المراد. ربنا أتمم لنا نورنا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم قد جاءكم من الله نور. اللهم يا نور، يا من نور قلوب العارفين بمعرفته والسماوات والأرض بقدرته، يا من نور الأبصار والليل والنهار، أسألك اللهم بأنوار أسرار بركات قولك الله نور، أسألك اللهم نورا في قلبي ونورا في بصري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والسلام على رسول الله. بسم الله ولا إله إلا الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام. سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام. سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام. سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته. سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته. سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منه.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي سادتي ونرحب بكم في مستهل لقائنا الإخباري الأول لهذا اليوم. مجموعة من المحطات سنتوقف فيها في هذا الصباح سيداتي سادتي. البداية ستكون من قطاع غزة الذي يشهد موجة تجويع جديدة. اتصالات رسمية فلسطينية مصرية والفصائل تنتظر ردا على موقفها من السلاح. الأونروا تنهي خدمات 70 موظفا على خلفية تقييم أمني. وأيضا معنا في هذا الصباح ولكن من الضفة الغربية جيت مسرح جديد لإرهاب المستوطنين ودير أبو مشعل تنتفض في وجه بؤرة استيطانية.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي سادتي إلى التفاصيل في يوم جديد. لهذا اليوم هنالك مزيد من الشهداء في قطاع غزة على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال لما تسمى بتفاهمات وقف إطلاق النار. أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة، وسبق ذلك الإعلان عن ارتقاء شهيدين ووقوع عدد من الإصابات في قصف للاحتلال طال غرب خان يونس. الصحة أشارت في تقريرها الأخير إلى أن 983 شهيدا ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبموازاتي ذلك عادت إلى الواجهة المشاهد الواسعة لاستفاف الغزيين أمام تكية توزيع الطعام في القطاع، ما يؤشر إلى أن حالة من التجويع بدأت تتخذ طريقها إلى القطاع. نرحب بالأستاذ عبد الهادي مسلم، مسؤول لجنة الطعام التابعة للمطبخ العالمي في مخيم البريج. أهلا ومرحبا بك. ضعنا أولا في ملامح هذه الأزمة الجديدة للجوع، وما هي مسبباتها أستاذ عبد الهادي؟
1: بداية يسعد صباحك جميعا، تحياتنا لأهلنا وشعبنا وربعنا في المحافظات الشمالية. طبعا لا يخفي على أحد الوضع الكارثي لقطاع غزة من جميع النواحي. قطاع غزة يعني أصبحت الحياة فيه شبه معدومة من جميع النواحي، لكن عادت إلى الجديد هو الوضع الصعب للمواطنين من ناحية توفير الغذاء والطعام للأسر المنكوبة والنازحة. الكل يعرف أن معظم أهالي قطاع غزة يعيشون في الخيم في ظروف في غاية الصعوبة. أنت تعرف أخي أن الكثير أو العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية تعمل في قطاع غزة من أجل توفير الطعام والطرود الغذائية والخيم وبعض المساعدات الأخرى. سمعني؟
0: نعم نحن نسمعك.
1: لكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه المنظمات والمؤسسات الدولية يعني حالة تراجع في تقديم الوجبات الطعام والخدمات. على سبيل المثال المطبخ العالمي كان يقدم في اليوم ما يقارب المليون وجبة لجميع أنحاء قطاع غزة وجميع شعبنا في قطاع غزة. طبعا هذه الوجبات كان يستفيد منها أعداد كبيرة من النازحين والمكلومين والفقراء من شعبنا، في خاصة في مراكز الإيواء وفي المناطق المنكوبة. هذه الوجبات تم تقليصها في الفترات الأخيرة بالتدريج، حيث الآن من مليون وجبة لا يتقاضى المكلومين والمنكوبين والنازحين إلا 200,000 وجبة. على سبيل المثال نأتي إلى مخيم البريج، حيث كان المطبخ العالمي يزود مخيم البريج بحوالي 74 قدر. 74 قدر يعني كانت تغطي ما نسبته ثلث المخيم أو الذي يستفيد منه حوالي ثلث سكان المخيم. تم تقليص الأعداد إلى 61 قدر، لكنه بالرغم من أنه المفترض كان زيادة هذه الأعداد نظرا للطلب الكبير من الناس، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب بغلاء الأسعار، شح الغاز، ارتفاع أسعار الحطب، كان إقبال كبير من المواطنين والنازحين على هذا الطعام وعلى هذه الوجبات، إلا أنه تم التقليص.
0: ما الذي يفسر تقليص كميات الطعام المقدمة مثلا من المطبخ العالمي أستاذ عبد الهادي مسلم؟
1: أعد السؤال مرة أخرى.
0: ما الذي يفسر هذه التقليصات التي طرأت على كمية الوجبات التي كان يقدمها المطبخ العالمي؟
1: هذا السؤال يعني يتردد على لسان كل صحفي أو كل يعني مطلع على الأوضاع. الإدارة أو العاملين في المطبخ العالمي الذين اجتمعنا معهم عدة مرات أبلغونا أن الشاحنات التي كان يدخلها أو يسمح بدخولها

0: نقص الميزانية والتبرع، حيث أن المطبخ العالمي يعني يتبع أو اللي هو طريقة التبرع الفردي وليس من قبل دول أو مؤسسات دولية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في نتيجة الوضع العالمي في العالم، بالإضافة أيضا إلى أن المطبخ العالمي يعمل في الكثير من البلدان التي تتعرض لويلات ونكبات وحروب. لكن الأمر يعني الواضح والذي يعني يفهمه الجميع أن هذا الوضع له مرتبط بالوضع العام في قطاع غزة، مرتبط بالوضع السياسي والأمني واستمرار الإبادة التي يشهدها قطاع غزة. لماذا في هذا التوقيت يعني لماذا في هذا التوقيت يقوم المطبخ العالمي بتقليص الطعام عن المنكوبين؟ المفترض أن يقوم بزيادة الطعام نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. ليس فقط يا أخي المطبخ العالمي، وإنما أيضا العديد من المؤسسات الدولية التي يعني تم تقليص مساعداتها أو توقفت كليا عن تقديم الخدمات للسكان والمساعدات. هذا الوضع أثر كليا على مناحي الحياة. طيب. في القضاء
1: بات هذا واضح. أستاذ عبد الهادي مسلم، سؤال أخير وفي نصف دقيقة لو سمحت، هل البدائل المتوفرة في قطاع غزة؟
0: الوضع في قطاع غزة أخي العزيز يزداد سوءا يوما بعد يوم. لو تعلم أن الكثير من أهالي سكان غزة كان يعتمدون اعتماد كلي على الوجبات والمساعدات التي يقدمها المطبخ العالمي، الآن من أين سيأتون بهذه الوجبات؟ لو تنظر إلى النازحين عندما يكونوا يصطفون على الطابور بالمئات وبالآلاف من أجل الانتظار من تكية هنا أو من قدر هنا أو من متبرع أو من مبادر يوزع عليهم الطعام. الوضع يزداد سوءا في قطاع غزة. المواد متوفرة أخي العزيز في القطاع، ولكن الأسعار خيالية. لا يستطيع حتى الموظف لا يستطيع شراء هذه المواد نظرا للارتفاع الفاحش والكبير. أنت تتحدث عن أي سلعة تكون اضرب 10 أضعاف ثمنها عن ما كانت قبل الحرب. اليوم قطاع غزة يشهد وضع كارثية. تحدث عن أزمة يقابلها أزمة المياه، أزمة الطعام، أزمة الكهرباء، أزمة الصحة، أزمة التعليم، أزمة القوارض، أزمة الفئران. الأزمات كبيرة. هذا بالإضافة إلى أن الإبادة والحرب والقصف مستمرة على أهلنا وشعبنا وقربنا.
1: أستاذ عبد الهادي مسلم، نشكرك جزيلا، مسؤول لجنة الطعام التابعة للمطبخ العالمي، كنت معنا من مخيم لبريدج.

يعني هذا جزء من الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، والذي عاد الجوع ليتسيد مشهده في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة بفعل شح الطعام وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذية. نتحدث عن شح في عدد الوجبات التي باتت تقدم وتقليصات أدخلت على البرامج التي كانت تقدم الغذاء في قطاع غزة. بموازاة ذلك هنالك اتصالات رسمية فلسطينية مصرية جرت خلال الساعات الأخيرة. نائب الرئيس حسين الشيخ هاتف وزير الخارجية المصري، كان هنالك حديث حول مستقبل تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الدور الذي ستلعبه السلطة. وبموازاة ذلك الفصائل في القاهرة التي تعقد اجتماعات متواصلة منذ عدة أيام مع القيادة المصرية والوسطاء، كذلك ينتظرون ردا من ما يسمى بمجلس السلام على الموقف الإيجابي الذي أبدي مؤخرا من مسألة السلاح في القطاع. الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، نرحب بك، صباح الخير.

0: ينضم إلينا من غزة.
1: صباح الخير لك ولك كل المستمعين.
0: يقال يعني أن ميلادينوف تأخر في نقل الرد بخصوص الموقف الإيجابي الذي أبدته الفصائل في قطاع غزة من مسألة السلاح، وبموازاة ذلك هناك اتصالات رسمية فلسطينية مصرية أجريت في الساعات الأخيرة. هل الصورة بدأت تتضح شيئا فشيئا فيما يتعلق بمستقبل تفاهمات وقف إطلاق النار والمرحلة القادمة؟
1: يعني خلال 4 أيام من زحفات جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض، من ثم بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء مصر قطر تركيا بشأن يعني التوصل إلى ورقة يتم من خلالها الاتفاق على بنود المرحلة الثانية، لسيما قضية السلاح التي كانت هي القضية العالقة والتي يتضرع من خلالها بنيامين نتنياهو من أجل تنفيذ مخططاته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الحرب على قطاع غزة والبدء بعملية عسكرية جديدة من أجل نزع السلاح وفق ما تراه إسرائيل وفق ما يراه الائتلاف الحكومي المتطرف في إسرائيل. باعتقادي أنه تم التوصل إلى رؤية ومقاربات فيما يتعلق بموضوع السلاح مقبولة كل المجموعة الوطنية الفلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية، تنص على يعني نزع وحصر السلاح الثقيل في يد السلطة الفلسطينية أو في يد الشرطة التي سوف تتولى مهام حمد أمن في قطاع غزة، إلى جانب تحييد عمل الأنفاق بحيث تكون تحت رقابة القوات الدولية. أما فيما يتعلق بالسلاح الفردي، حماس تحفظت على إبقاء هذا السلاح كحماية شخصية لأفرادها داخل قطاع غزة، لا سيما أن حماس حكمت قطاع غزة على مدار 18 عاما، كان هناك خلافات كبيرة مع العائلات الفلسطينية إلى جانب وجود بعض الميليشيات التي شكلتها إسرائيل فيما يتعلق بخلف الخط الأصفر، وهذه الميليشيات تنفذ بين الفتاة والأخرى عمليات قتل وعمليات اعتقال داخل قطاع غزة، وهي تؤثر وتشكل ورق خطر على الشعب الفلسطيني، وبالتالي حماس تحفظت على عدم تسليم السلاح الخطير.
0: نعم.
1: أيضا توصلت يعني الفصائل إلى اتفاق على 15 نقطة المتعلقة سواء بدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، دخول قوة الاستقرار، دخل المساعدات، انسحاب إسرائيل من حدود الخط الأصفر، ضمانات ضرورة وقف كل أشكال الاغتيالات على الفلسطينيين، إلى جانب أن يعني عودة السكان الفلسطينيين إلى المناطق التي يعني كانوا يقدرونها قبل 7 أكتوبر. كل هذه القضايا كانت محط خلاف توصلت إليها الفصائل الفلسطينية من خلال مقاربات وجريات مع الوسطاء. هذه الورقة تم طرحها على نيكولاي ميلادينوف وعلى الجانب الأمريكي من أجل أخذ الموافقة من قبل إسرائيل فيما يتعلق بتلك الورقة للبدء بخطوات تنفيذية على الأرض والبدء بعمل اللجنة الوطنية والبدء بتنفيذ بنود المرحلة الثانية. باعتقادي حتى هذه اللحظة لم ترد يعني إسرائيل أو مجلس السلام على تلك الورقة.
0: ما الذي يفسر عدم الرد أستاذ أو دكتور معتمر؟
1: باعتقادي أن بنيامين نتنياهو لا يريد الموافقة على تلك الورقة، وأنه حتى وإن وافقت حماس على نزع السلاح ووافقت على ورقة وخطة نيكولاي ميلادينوف، فإن بنيامين نتنياهو في تلك المرحلة التي يمر بها يعني الاقتراب من موعد الانتخابات الإسرائيلية لن يتمكن من الموافقة على تلك الورقة، وهو يريد من جبهة غزة أن تبقى مفتوحة أو تبقى على ما هي عليه اليوم، أن يقوم بعمليات الاغتيال، عمليات التوسع، عمليات نقل أو تغيير مسار الخط الأصفر من الخط الأصفر إلى الخط البرتقالي، وهذا ربما هو ما يخدم بنيامين نتنياهو وسياسة بنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يثبت للجمهور الإسرائيلي بأن سياسة الضربات العسكرية هي من تجدي نفع مع الفلسطينيين، وأن كل من يعني نفذ أو شارك أو خطط لعملية 7 أكتوبر سيكون محط ملاحقة من قبل الجانب الإسرائيلي، وهي رسالة مزدوجة الأولى للفصائل الفلسطينية بأن بنيامين نتنياهو ما زال يمسك بزمام الأمن والاستخبارات والضربات العسكرية داخل قطاع غزة، والرسالة الثانية للجمهور الإسرائيلي لكي يثبت له بأن بنيامين نتنياهو ما زال قادرا على تحقيق الإنجازات وملاحقة كل من شارك في يعني 7 أكتوبر، وما زال قادرا على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة إسرائيل من أجل تحسين صورته الانتخابية أمام الناخب الإسرائيلي، وهو يريد أن يعيد إنتاج نفسه من جديد يعني المشهد الإسرائيلي.
0: طيب بقي لدينا دكتور عماد عمر دقيقة واحدة إذا تكرمت، نريد أن نفهم السياق الذي أجري فيه الاتصال الهاتفي بين نائب الرئيس ووزير الخارجية المصري خلال الساعات الأخيرة.
1: يعني نائب الرئيس الفلسطيني السيد حسين الشيخ على اطلاع كامل بكل مجريات الأمور التي كانت تجري في القاهرة من أجل تنسيق المواقف ما بين السلطة الفلسطينية والخطوات التي ستجري على الأرض فيما بعد من أجل عودة يعني أو دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، ومن أجل البدء بالعد التنازل في الفترة الانتقالية التي تتجهز بها السلطة الفلسطينية من أجل تولي زمام الأمور بعد الفترة الانتقالية.
0: ألا يؤشر ذلك إلى تطور في موقف حكومة الاحتلال من مسألة التفاهمات؟
1: يعني باعتقادي أن إسرائيل لا تكترث كثيرا خلال تلك التفاهمات، لا سيما أنها خلال عملية المباحثات في القاهرة كانت تقوم بعمليات اغتيال داخل قطاع غزة وتنفذ عمليات توسع، وهذا يدلل أن بنيامين نتنياهو يريد تعطيل هذه المباحثات لأنها لن تصب بصالحه ولا بصالح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
0: نشكرك جزيلا الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة.

0: أيضا سيدتي سادتي في قطاع غزة في الساعات الأخيرة برزت مسألة جديدة في القطاع تتعلق بقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بإنهاء خدمات 70 من موظفيها في قطاع غزة بعد اتهامات قدمتها دولة الاحتلال ضدهم بانتمائهم لحركة حماس. هذه العمليات أو عمليات وقف التشغيل وإنهاء الخدمات جاءت في قرار تم تعميمه يوم الخميس الماضي وحمل توقيع المفوض العام كريستيان سوندرز، وجاء فيه أنه في عقاب تقييم أمني بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد بعض موظفي الأونروا في غزة، فقد اتخذت قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفا على الفور. هذا كان نص الرسالة التي بعث بها مفوض العام للأونروا. الدكتور مصطفى الغور رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا في غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع مستمعينا في كل أنحاء الوطن إن شاء الله.
0: شكرا لانضمامك لنا دكتور. كيف يعني تلقيتم خبر فصل 70 موظفا على خلفية تسمى أمنية بالنسبة لإدارة الوكالة؟
1: نعم. يعني حقيقة بعد صباح الخير لكم جميعا، أنا أريد أن أوجه هذا السؤال لكل إنسان على وجه الخليقة، كيف تتصور بشكل إنساني أن يطرد موظف من عمله في لحظة فاصلة ويلقى به وعائلته في الشارع؟ هذا بدي أسأل سؤال إنساني. هذا الموظف الذي كان يعمل وفي مكان محترم، وخاصة أضف إلى هذا السؤال هذا الموظف من غزة، غزة التي تعاني الموت والجوع والحصار والغلاء وهندسة الجوع وكل شيء، أن يفصل هذا الموظف في لحظة واحدة دون أي مقدمات أو كذا. الآن ربما الشق الثاني من السؤال، ما هي الخلفية التي فصل عليها؟ أنا كاتحاد موظفين لا يعنيني إلا أن أدافع عن موظفي وبكل قوة وبكل استخدام للحق النقابي والقانوني. لا يجوز أن يفصل موظف من عمله، خاصة في مؤسسة تنتمي إلى الأمم المتحدة تتغنى بالنزاهة والشفافية والالتزام بالقانون دون تحقيق. هذا الموظف الغلبان فصل بناء على ادعاء واحد لا أساس له من الصحة، وهو يقول في رسالته التي أشرت إليها أخي أنه طلب دلائل ولم يتم إعطاؤه أي دلالة. هنا أتساءل كيف يجوز لموظف يعمل في مؤسسة دولية محترمة أن يوقف عن عمله بناء على ادعاءات دون أن يسمح أو يسمع إليه، دون أن يستمع إليه بشكل مطلق. هناك صدمة كبيرة من اتحاد الموظفين، وهناك رفض كامل لهذا القرار التعسفي اللا قانوني احنا سميناه، وأخبرنا المفوض العام بهذا الكلام لأنه هذا الحديث الصحيح الفصل فصل خطير، وإن صح التعبير كما يقول السياسيون، أنا أتحدث في النقابي، أن هذا خضوع لضغوطات دولة الاحتلال. نعم
0: دكتور مصطفى الغول، تقول إن المفصولين 70 لم يجري التحقيق معهم، لم يجري سؤالهم، لم يجري يعني الاستفسار حول ما يزعم بأنهم ينتمون إلى حركة حماس، وبناء على ذلك تم فصلهم كما جاء في البيان الذي حمل توقيع مفوض الأونروا.
1: نعم لم يستمع إليهم، لم يسمح أن يسمع إليهم. هؤلاء الموظفون كانوا نايمين، فتحوا إيميلاتهم في لحظة واحدة. طبعا بلغنا كاتحاد وقلنا له أن هذا الإجراء مرفوض رفضا قاطعا، نرفض دون أن تستمع أن تشكل لجنة تحقيق، أوقف هؤلاء الموظفين. أنا قلت له أوقف، مع أني أنا كاتحاد مفروض قلت له أوقفهم براتب واخضعهم للتحقيق ضمن لجنة شفافة وفي حالة إدانة أي أحد منهم يختلف الحديث. أما أن تلقي بهؤلاء الموظفين دون تحقيق ودون أن تستمع إلى أي أخي الكريم، تعرف بعضهم كان معتقلا في هذه الحرب وخرج. طب ماذا يعني خرج؟ لا إدانة عليه ولا إثبات عليه، تم فصله. بعضهم كان موقوفا وتم التحقيق معه من قبل لجان تحقيق الوكالة وعاد إلى عمله في وكالة الغوث، ثم عاد فصله. إما أن هناك خربطة أو عدم انتظام أو عدم دقة، أو أن هناك لا يوجد قانون لضبط. لذلك نحن في اتحاد الموظفين في صدمة كبيرة بإيقاف 70 موظف، أي تدمير 70 عائلة وتعريضهم للخطر. الآن بعضهم متأجر في بيت، حيقول المستأجر المؤجر أنت مطلوب ومفصول من الوكالة، أنت غير مقبول، ويزيد الخطر على هؤلاء. لذلك إحنا رفضنا هذا القرار رفضا قاطعا، إلا أن يخضعوا للتحقيق والسماع لهم. لا يجوز أن يفصل بناء على ادعاء فقط دون تقديم أدلة، كما قال المفوض نفسه في رسالته التي حضرتك أشرت إليه. نعم.
0: سؤال أخير، هل من منفذ قانوني نقابي للطعن في هذا في هذه القرارات؟
1: نعم نعم، أشكرك على هذا السؤال. حقيقة إحنا اتحاد الموظفين هو جسم نقابي منتخب للدفاع عن الموظفين. نعمل في مؤسسة تضبطها قوانين وتضبطها سياسات، لا يجوز الخروج عنها. إحنا سنبدأ خطواتنا الاحتجاجية متلحفين معنا المؤتمر العام في الـ5 مناطق كل الدعم، وسنذهب إلى أبعد الحدود القانونية. هناك في محاكم للأونروا، سنذهب إلى هذه المحكمة ونقاضي أصحاب هذا القرار، لأنهم فصلوا ناس بناء على الدعاء. ولا أعتقد أن الدين سماوي ولا أي قانون وضعي قال أن يفصل موظف بناء على الدعاء. وتقول القاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إدانته بتتم بالتحقيق معه والاستماع له وتقديم الأدلة ووضع محامي ليدافع عنه. إحنا سندافع ونأمل بإذن الله أن يتراجع المفوض وأن تتراجع الوكالة عن هذا القرار الظالم والجائر بحق هؤلاء الأسر.
0: رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة الدكتور مصطفى الغول، شكرا جزيلا لك.

0: الآن إلى التطورات البارزة التي شهدتها الضفة الغربية يوم أمس. كان من أبرزها الهجوم الذي شنه مستوطنون على قرية جيت في قلقيلية. أحرق المستوطنون في هذا الهجوم أراضي ومركبات وألحقوا أضرارا بعدد من المنازل. هذا الهجوم التقطته عدسات الكاميرات، تم في وضح النهار، واستهدف منطقة يقول يعني مواطنوها وهي قرية جيت إنهم باتوا يتعرضون مؤخرا لجملة من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون. نرحب بالرئيس السابق لمجلس قروي جيت في قلقيلية الأستاذ ناصر السدي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نريد أولا أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا باعتقادكم هذا الانتهاك طال قرية جيت؟
1: بداية جيت يعني كباقي كرة فلسطين تتعرض شبه يومي إلى الاعتداءات المتكررة من المستوطنين على الممتلكات وعلى الأراضي وعلى البيوت وعلى المركبات وعلى المواطنين بشكل همجي. هاي مش المرة الأولى، أكثر من مرة قاموا بالاعتداء على هذه المنطقة. وهذه المنطقة المنطقة الجنوبية لجيت قريبة من بؤرة قلعاد الاستيطانية الجاسمة على أراضي القرية، وقبل هاي المرة قاموا بتجريف الأراضي وأغلاق الطرق الزراعية وقطع الزيتون وهدم أسوار للبيوت القريبة من المنطقة وإشعال النيران بالأشجار الزيتون أكثر من مرة. كان مرة في 15/8 العام الماضي قاموا بالاعتداء يعني شبيه لهاي الاعتداء اللي صار المبارح، وراح شباب وجرحى واعتدوا على النساء. امبارح تقريبا بعد العصر الساعة تقريبا 5:30 مساء، الناس بتعرف يوم سبت وأغلب الناس عندها مناسبات والتزامات وفي بيوتها حالات اجتماعية، والمركبات في الشوارع على أمام المنازل. قاموا مجموعة أكثر من 20 مستوطن ملثمين، طبعا بحماية أمن المستوطنات اللي بيدعونهم أمن المستوطنات، فاتوا على بيوت نفسها هاي المنطقة هاي اللي تم الاعتداء عليها قبل عامين وعام. قاموا بحرق 4 مركبات لمواطنين من القرية، ومواطنين كانوا مركبتين كانوا ضيوف على هاي البيوت. حرقوا الأراضي الزراعية القريبة حوالي 10 دولمات زيتون، اعتدوا على المنازل على مداخل البيوت، رموا زجاجات حارقة طبعا تحت حماية أمن المستوطنات. عبين ما يعني شافوا الشباب أو دروا الشباب المنطقة طلعوا لحقوهم، ولكن يعني كان الاعتداء وكانت الخسائر أكثر من اللي حصل امبارح.
0: أستاذ ناصر السد، الحديث عن المنطقة الجنوبية من قرية جيت يبدو أنه يحمل دلالة خاصة بالنسبة للبلدة، لسيما أنها تقع بمحاذاة بؤرة استيطانية. هل هنالك من تخوف بأن تتكرر هكذا اعتداءات حتى يتمكن المستوطنون من يعني التأثير على استقرار المواطنين في هذه المنطقة، دفعهم إلى ربما الرحيل لتوسيع هذه البؤرة القريبة من المنازل كما تقول؟
1: نعم صحيح، هي سياستهم توسيع هذه البؤرة، الاعتداء على المواطنين بشكل بالفعل اللي عشان يحاولوا يرحلوهم، لأنه أغلقوا الطرق الزراعية. عندنا يعني مئات الدولومات، هاي السنة الثالثة المواطنين أصحابها بيقدروش يوصلوا لها، قطعوا حوالي 500 دونم زيتون أشجار مثمرة العمر الزيتوني أكثر من 70 سنة. اعتداءات يعني شبه يومي، قبل شهرين فاتوا يعني هم لحالهم بالجرافة بدون يعني حتى بدون تنسيق مع الجيش، زي ما بيقولوا الجيش لحالهم بالليل على أسوار البيوت اللي هناك، هدوا أسوار بيوت، بمنعوا السكان يطلعوا، بيعملوا إزعاجات شبه يومي، بمرقوا تقريبا من الأمن المستوطنات، هذا بدعوا لهم أمن المستوطنات من أطراف هاي البيوت، لأن هاي المنطقة هي منطقة الجنوبية، هي قلعاد القريبة علينا، قلعاد اللي أجت على أراضينا يعني واستولوا على هذه الأراضي، مش إحنا قريبين عليهم. إحنا بتعرف جيت من أقدم قرى فلسطين، أراضينا يعني طرثوها عن آبائهم وأجدادهم من قبل مئات السنين، هم أجوا على هاي المنطقة اللي هي المنطقة الجنوبية اللي هي واقع بين قرية جيت وفرعتة وتل وإماتين، وهم صاروا يعني يزحفوا علينا زي السرطان، هم اللي بيكربوا، هم اللي بيجوا. يعني احنا بلد جيت بتعرف يعني بلد هادي، بلد بتحبش المشاكل، بتحب السلام، بتحب كأي شعوب العالم. فهذا اللي بصير يا سيدي.
0: شكرا جزيلا الرئيس السابق لمجلس قروي جيت في قلقيلية ناصر السدر. أيضا وفي إطار مواجهة الاستيطان في قرية دير أبو مشعل برام الله أو شمال غرب رام الله، أصيب العشرة من المواطنين بحالة اختناق بعد قمع الاحتلال يوم أمس مسيرة حاولت الوصول إلى موقع بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا على أراضي البلدة. نرحب برئيس مجلس قروي دير أبو مشعل الأستاذ جميل موسى، أهلا ومرحبا بك. لليوم الثاني هنالك يعني مواجهة تشهدها دير أبو مشعل في وجه هذه البؤرة الاستيطانية، إلى ماذا يعني يرمي أهالي دير أبو مشعل من خلال تكرار هذه الاحتجاجات على وجود البؤرة في أراضي البلدة؟
2: أخي الجيش يرمي إلى منع الاحتجاجات. الجيش يعني هو بيساعد في المستوطنين على القيام بهذه البؤرة. بالأمس في الليل أجا 6 سيارات، يعني 3 مكتوب عليهم شركة، 3 شرطة، قالوا هاي أخذ البؤرة وراح. كويس، راح الناس يشوفوا لهم، طلع لهم الجيش من كل مطرح وما زال ولا إشي، ومش عارفين يعني شو المستقبل في هذه المنطقة. امبارح بعد صلاة العصر الناس راحت تحتاج بطريقة سلمية وجه البلد، يعني أبعد الأولاد كانوا يعني نروح نحتاج بطريقة سلمية، وأبعد الأولاد كانوا ما تجيوش الشباب لأنه لا احترموا وجه البلد ولا الكبار، بلش عليهم ضرب بالغاز وكامي خنقوهم.
0: وسبق ذلك إصابات باعتداءات للمستوطنين أيضا في يوم الجمعة.
2: هناك الإصابات في يوم الجمعة، لا الجمعة أو امبارح كانت الإصابات يوم الخميس، يوم الجمعة الإصابات كانت في منطقة سيد من شمال المزار على عائلة اسمها دار ربيع.
0: نعم.
2: يعني لأنهم يركضون في المستشفى الاستشاري.
0: هل صدر قرار بإزالة هذه البؤرة الاستيطانية أستاذ جميل موسى من قبل سلطات الاحتلال؟
2: يحكوا إنه إحنا بدنا نزيل البؤرة هذه، ولحد الآن ما زالوا، حتى أنا كنت رئيس مجلس حتى معي المسؤول عنهم قال لي إحنا بدنا أعطونا مجال وروحوا، أنا اليوم بدي أزيلها عن يوم الأربعاء. ورحنا وقلنا شباب بعد وإحنا هدفنا أنها تروح، وهي وكانوا بدهم يكيموها، خلينا نستنى. حاولوا معها، هذا بيجي يكيموها، بيجي بهرب المستوطن اللي معها والجيش بقى في ديسكو، واخذوا أغراض وثاني يوم برجع بجيبوا له راس ثاني. فعلى هالحال الناس يعني قاعدة مش عارف لو أنه وصل.
0: شكرا جزيلا رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل الأستاذ جميل موسى، أشكركم على المتابعة. سيداتي سادتي، انتهى يوم جديد. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي، في البث التلفزيوني تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين. استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: تحياتي لكم من جديد، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في ثيري راية. نصحبكم كالعادة في أوراق الصحافة الآن. على مدار الدقائق القادمة نصحبكم مع أبرز العناوين، مع آخر الأخبار والتطورات الواردة من فلسطين والمنطقة العربية، الإقليم وحتى من دول العالم. لكم أينما كنتم مرحبا وأهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء والأكارم الذين يتابعون أثير راية من منازلهم أو على الطرقات، لمستمعينا أيضا في أماكن العمل. برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني كالمعتاد سنكون معكم على مدار الدقائق القادمة. فكل من فاته التواصل ومعرفة الجديد، ما الجديد هنا على شكل عناوين مقتضبة بأوراق الصحافة لصبيحة اليوم الأحد 14 من حزيران لعام 2026. أهلا بالجميع وننتقل لأوراق الصحافة. استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس، وقوات الاحتلال تواصل نسف المباني في شمال غزة. المستوطنون يصعدون أمس من هجماتهم في القرى ويضرمون النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة بالتزامن مع اقتحامات لجيش الاحتلال مستمرة. تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مع اتساع اعتماد السكان على التكايا الخيرية كمصدر شبه وحيد للغذاء لدى آلاف النازحين، في ظل استمرار شح المساعدات وتراجع عمل عدد من المؤسسات الإغاثية. مصادر محلية في غزة قالت إن تقليص المساعدات وتراجع الدعم المقدم لبرامج الغذاء دفع أعدادا متزايدة من السكان للاعتماد على التكايا في المخيمات، ما جعل الضغط على المبادرات يتجاوز قدرتها الاستيعابية. في قطاع غزة أيضا تتوالى التحذيرات من توقف ما يتوفر من مولدات الكهرباء نتيجة انعدام قطع الغيار والزيوت، وهو ما يلقي بظلاله على الكثير من القطاعات وبشكل خاص على المرضى، مهددا حياة الآلاف منهم. الأمم المتحدة تعلن عن توثيقها شن المستوطنين أكثر من 1000 هجوم منذ مطلع هذا العام على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. مكتب إعلام الأسرى يعلن عن استحداث إدارة سجن عوفر إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين. تشمل الإجراءات تقليص مدة اللقاءات القانونية إلى دقائق معدودة وإضافة كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاء الأسرى بمحاميهم. بإعاز من نتنياهو، صحيفة هارتس العبرية تعلن أن وزارة جيش الاحتلال تعمل على وضع الخطط من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة والتي يطلق عليها اسم مزارع أو مستوطنات رعوية، ويسكنها المستوطنون المتطرفون الذين ينفذون الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية. القناة 12 العبرية تتوقع أن يصادق الكابينت الإسرائيلي قريبا على خطة لتخصيص مئات ملايين الدولارات لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة، في خطوة تهدف إلى تنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية التي حصلت على موافقات رسمية وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. وسائل إعلام عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي يقضي باستخدام منطقة بير طويل الصحراوية الشاسعة التي تقع بين السودان ومصر كوطن بديل محتمل لسكان قطاع غزة في طرح أثار نقاشا واسعا في إسرائيل حول أبعاده السياسية والجغرافية في حال أرادت إسرائيل تنفيذ هذه الخطة. جيش الاحتلال يقيم موقعا عسكريا دائما في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة على أنها ألف أو أي. محكمة في لندن تحكم بالسجن على 4 ناشطين من مجموعة باليستاين أكشن لفترات تتراوح بين 7 إلى 4 سنوات بالإضافة إلى 8 أشهر و7 أشهر أيضا بعد إدانتهم في قضية مداهمة مصنع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية عام 2024 قرب مدينة بريستول البريطانية. رئيس الوزراء الهنغاري يكشف عن اعتراض طائرات مقاتلة من هنغاريا طائرة ركاب إسرائيلية يوم الجمعة بعد انقطاع الاتصال بها أثناء عبورها المجال الجوي الهنغاري، كما أنها لم تستجب لنداءات رقابة الحركة الجوية المدنية في هنغاريا، ما دفع سلطات الناتو إلى تفعيل إجراءات المراقبة والشرطة الجوية القياسية واعتراض هذه الطائرة. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويصدر أمس إنذارا عاجلا بالإخلاء الفوري لسكان أكثر من 20 قرية وبلدة في الجنوب. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، وأن إسلام أباد تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق الإيراني الأمريكي في غضون ساعات، على أن يتلو ذلك محادثات على المستوى الفني خلال هذا الأسبوع. مصدر غربي مطلع ذكر أن الاتفاق قد يوقع في أقرب وقت اليوم من قبل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مع ترجيح جنيف كمكان لتوقيع الاتفاق. أما إيران فأعلنت أن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن لن تتم اليوم، لكنها لم تستبعد حدوثه في الأيام القريبة المقبلة. مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني يكشف عن أهم 3 نقاط تعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، إذ عليه هذا الاتفاق أن يحافظ على حقوق الشعب الإيراني وأن يتم بحثه والتصديق عليه في مجلس الشورى الذي من شأنه أن يدرس بدقة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وكالة بلومبيرغ تزعم أن الولايات المتحدة وحلفائها وتحديدا فرنسا وبريطانيا يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر بعد توقيع اتفاق مع إيران. دبلوماسي مطلع على المحادثات يصف المهمة بأنها ستواجه تعقيدات بسبب احتمالية وجود ألغام في المضيق. إسرائيل تقول إن واشنطن أكدت لها بأن المصالح العسكرية الإسرائيلية ستؤخذ في عين الاعتبار في أي اتفاق مستقبلي مع إيران. زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يعتبر الاتفاق المبرم مع إيران نصر مطلق للأخيرة وكارثة لإسرائيل، وأضاف أن نتنياهو يتحمل المسؤولية بشكل كامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع قادة من الشرق الأوسط خلال قمة مجموعة 7 التي ستعقد في فرنسا هذا الأسبوع. تركيا والسعودية تخططان لإنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا من خلال سوريا والأردن، وهو مشروع يتجاوز إسرائيل وينافس الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا الذي تدعمه تل أبيب. المشروع المقترح يتيح نقل البضائع بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي السورية والأردنية وصولا إلى تركيا دون المرور بإسرائيل أو الاعتماد على ميناء حيفا الذي كان يشكل جزءا أساسيا من مشروعها، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول لبلومبرغ إن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاك الأخيرة أسلحة نووية، وقال إنه إذا نفذ طهران الشروط فستخفف من قبل واشنطن العقوبات عنها وسيسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي على حد قوله. تقييمات استخباراتية غربية تفيد بأن إيران أعادت تشكيل أجزاء واسعة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها، ما يمنحها القدرة على الرد بقوة شبه كاملة إذا استؤنفت الأعمال العدائية بحقها. 5 مصادر مطلعة تقول لشبكة CNN إن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة من جهود عزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتعمدت ردم الأنفاق وتفخيخ المداخل بألغام متفجرة. المصادر قالت إن الوصول إلى مخزون اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة، ويستغرق وقتا أطول بكثير مما كان عليه الحال قبل شهر واحد فقط. مواقع إخبارية أمريكية أكدت أن ترامب أوقف الشهر الماضي عملية كان يخطط الجيش الأمريكي من خلالها لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قسرا على اليورانيوم عالي التخصيب. تراجع أسعار النفط أمس بأكثر من 3% لتسجل أدنى مستوياتها منذ أوائل آذار الماضي، في ظل تزايد ثقة الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. طهران تعلن أن مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستقام في العاصمة يوم 6 من الشهر المقبل. الدبلوماسية الأمريكية ونائبة الأمين العام لحلف الناتو السابقة روز غوتي مولر تؤكد أن فعالية الردع النووي التقليدي الذي حكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بات يتراجع. وفي مقال تحليلي نشرته مجلة فورين أفرز الأمريكية، شددت الباحثة على أن الحروب والصراعات الأخيرة أظهرت أن امتلاك السلاح النووي لم يعد كافيا لمنع الخصوم من تنفيذ الهجمات العسكرية المؤلمة، بل إن دولا وجماعات مسلحة باتت أكثر استعدادا لاختبار حدود القوة النووية واستهداف مصالح الدول المالكة لهذا السلاح دون خوف جدي من الرد النووي. وترى الباحثة أن المسيرات والصواريخ الرخيصة التي استعملتها إيران مثلا هزمت سلاح الردع النووي الذي تملكه بعض الدول كأمريكا وإسرائيل. قال رأي نشرته صحيفة USA Today تناول الجدل المحيط بكأس العالم المقام في أمريكا، معتبرا أن البلاد خسرت بالفعل هذا المونديال حتى قبل اكتمال مبارياته بسبب مظاهر الانقسام السياسي والتجاري التي طغت على البطولة. وأشار المقال إلى أن المنتخب الأمريكي قد يحقق مسارا ناجحا داخل الملعب، وأن البطولة قد تشهد مباريات مثيرة وأهدافا لافتة، لكن ذلك لن يغير ما تعتبره صورة أوسع عن بلد يظهر الكراهية والجشع ويقدم فيه الحدث الرياضي العالمي بوصفه فرصة للربح أكثر من كونه مساحة للتلاقي بين الشعوب. شركة ميتا تعلن أنها باشرت إجراءات قانونية جديدة أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد شركة التجسس الإسرائيلية NSO، متهمة إياها بانتهاك أمر قضائي دائم يحظر عليها استهداف تطبيق واتساب ومستخدميه. ميتا قالت إن فرق الأمن التابعة لواتساب رصدت وأحبطت محاولات جديدة لهجمات تصيد إلكتروني مرتبطة بالشركة الإسرائيلية، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تشبه ما يعرف بالهجمات النقر الواحدة التي تعتمد على دفع الضحية إلى النقر على رابط خبيث يؤدي إلى اختراق الجهاز أو الحسابات المرتبطة بهذا الشخص. أخيرا أتابع معكم 0 من 3 لترامب، الفشل في الحفاظ على اتفاقيات وقف إطلاق النار يزيد من معاناة الناس العاديين. تحت هذا العنوان قال المعلق في صحيفة غارديان البريطانية سايمون تيزدال إن فشل الرئيس الأمريكي في الحفاظ على وقف إطلاق النار هو جزء من تفكك النظام العالمي مع استمرار معاناة الناس العاديين ودفعهم الثمن. في عالم السياسة هناك رجال دولة يتمتعون برؤية ثاقبة ومفاوضون من أصحاب النوايا الحسنة ووسطاء عمليون ودبلوماسيون محترفون، ثم هناك أيضا حمقى متطفلون. ومع انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار وموت أعداد هائلة من الناس أو فرارهم واستمرار الحروب التي أشعلها ترامب أو أججها أو تعهد بحلها، يتفاقم الغضب بلا رادع. وهنا نعرف إلى أين ينتمي ترامب، فعلامة ترامب التي حصل عليها في أوكرانيا وإيران ولبنان وإسرائيل وفلسطين هي 0 من 3 بعد أن انهارت اتفاقيات وقف إطلاق النار وموت أعداد هائلة من المدنيين أو فرارهم ونزوحهم واستمرار الحروب التي قام ترامب بإشعالها أو وعد بأنه سينهيها لكنه فشل بذلك، كما تقول صحيفة الجارديان. كل الشكر لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، وبهذا نصل إلى ختام مشوارنا القصير من أوراق الصحافة، على أمل أن نلتقي دوما بكم وأنتم بصحة جيدة. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني. عزيزي المستمع، ادفع قيمة مشترياتك بسهولة، بسرعة، بكل أمان عبر بطاقة الدفع المسبق التي يقدمها البنك. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، كونوا دوما بخير.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أعلنت شركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وقال مؤسس الشركة إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار للشركة في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات المقامة في شمال فرنسا. ونبقى في فرنسا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو، أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انكمش نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 2% في الربع الرابع من العام الماضي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
1: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا ومرحبا بكم. استشهاد الطفل الأمير البشيتي 13 عاما بنيران الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة. تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة في ظل استمرار شح المساعدات الغذائية وتراجع عمل مؤسسات إغاثية مع توالي التحذيرات من توقف مولدات الكهرباء نتيجة انعدام قطع الغيار والزيوت. الأمم المتحدة تعلن عن توثيقها شن المستوطنين أكثر من 1000 هجوم على أكثر من 230 منطقة في الضفة المحتلة منذ مطلع هذا العام. إدارة سجن عوفر تستحدث إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين، تشمل تقليص مدة اللقاءات وإضافة كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاء المحامين. بإعاز من نتنياهو، صحيفة هارس العبرية تؤكد أن وزارة جيش الاحتلال تتحضر لشرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة. وسائل إعلام عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي يقضي باستخدام منطقة بير طويل بين مصر والسودان كوطن بديل محتمل لسكان قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 24 قرية وبلدة في الجنوب. باكستان تعلن أن واشنطن وإيران ستوقعان إلكترونيا اليوم على الاتفاق، وإيران تعلن أن التوقيع قد يحدث في الأيام المقبلة. وكالة بلومبرغ تزعم أن واشنطن وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة الحركة في مضيق هرمز خلال نحو شهر من توقيع الاتفاق مع إيران. الكشف عن أن تركيا والسعودية تخططان لإنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن ويتجاوز إسرائيل وينافس الممر الاقتصادي الذي تدعمه الأخيرة. تقييمات استخباراتية غربية تفيد بأن إيران أعادت تشكيل أجزاء واسعة من ترساناتها الصاروخية وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها. وشبكة CNN تنقل أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وردمت الأنفاق وفخخت المداخل بألغام. إسرائيل تقول إن واشنطن أكدت لها بأن مصالح الأمنية الإسرائيلية ستؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق سيوقع مع إيران. أخيرا شركة ميتا تعلن مباشرتها بإجراءات قانونية أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد شركة التجسس الإسرائيلية NSO لانتهاكها أمرا قضائيا يحظر عليها استهداف تطبيق واتساب ومستخدميها. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا.بي.أس والمنصات الرقمية التابعة لنا.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأحد 14 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك. زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ويسعد صباحك الزميل معن مصلح. يسعد صباحك. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية.

الطرق اللي كل يوم بتزيد صعوبة. ودائما طريق السلامة. السلامة أولا. والسلامة تعني الالتزام بقوانين السير ونحط مخافة الله بين عينينا. واللي مش سائل بحاله انت حر. بس في عائلات على الطريق وناس من حقها تعيش. امبارح توفت سيدة نور رياض ضيف الله 35 عام من بلدة بيت لقيا أثر حادث سير. حادث سير في هذا النفق الرابط بين بلدات شمال غرب القدس. هذا النفق اللي مش لاقي له حل. خلال 45 يوم حالتي وفاة في هذا النفق. وطبعا قبل أشهر 3 شباب فقدناهم بنفس المكان. حديث كثير صار عن هذا النفق امبارح على منصات التواصل الاجتماعي. خليني أقول لكم كم من شغلة عن هذا النفق. طول هذا النفق حوالي 1 كيلومتر بخط مستقيم وبالاتجاهين، يعني مسلك واحد لكل اتجاه. هو مشكل من 4 مقاطع. المقطع الأول مسقوف وبفاصل إسمنتي حتى السقف، والمقطع الآخر هو مقطع مفتوح وبدون فواصل، وتعاد الكرة كمان مرة. بخصوص الإنارة، طبعا كانت سنوات في مشكلة بالإنارة وتم تصليحها قبل أشهر تقريبا من قبل شركة الكهرباء القدس وبالتنسيق مع إدارة الاحتلال. طبعا بعد تقريبا شهر كثير من مقاطع هذا النفق رجعت طفت. وللعلم ممنوع تحط مسمار في هذا النفق إلا بتنسيق مع الاحتلال. في التنسيق للأسف الاحتلال لا يعطي التنسيق، فقط في حالات معينة يتم إغلاق النفق بداعي الصيانة، ولكن هو لتركيب كاميرات للاحتلال. بخصوص وضع الشارع مهلهل، يعني في مقاطع جيدة لا بأس فيها، ولكن في مقاطع فيها تهبيطة بالزفت، يعني مناطق أخرى فيها كمان حفر. يعني أي سرعة زائدة متوقع كارثة، أي تجاوز يشكل خطر واضح. وما تنصدموا إذا بحكي لكم أي مشي بعكس السير داخل النفق يعني جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. نعم للأسف في بعض الشبان وخاصة في ساعات الليل المتأخر أو ساعات الفجر الأولى، للأسف بعض الشباب بدخلوا بعكس السير داخل النفق. السؤال ليش؟ والله ما بعرف. بعض الناس امبارح كاتبين انه ليش ما ينحط مطبات داخل النفق او يحطوا فاصل اسمنتي او غيره، يعني في بعض المقترحات من الناس. بحب احكي لكم انه وجود فاصل اسمنتي غير مجدي، وطبعا يشكل خطر لانه في حال لا سمح الله صار اي حادث داخل النفق او حريق لسياره او لاي شيء داخل النفق، في وجود فواصل اسمنتيه يعني قتل الناس داخل النفق. ووضع مطبات داخل النفق وبدراسه وبتمعن في هذا الموضوع وبالرجوع لكثير من انفاق مشابهه، لا يمكن وضع مطبات داخل النفق. قد يكون يعني صراحة بعطينا نتائج غير متوقعة.

الحل الأمثل صحو الصيانة أساس، ولكن للأسف زي ما قلت لكم أنه الاحتلال يمنع الصيانة داخل هذا النفق، ولكن الالتزام بقواعد السير وعدم السرعة والتجاوز هم أساس الحل. وإحنا إن شاء الله راح نتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة في منطقة شمال غرب القدس، وأيضا مع جهاز الشرطة لنشوف إذا فيه بالإمكان وجد بعض الحلول. وهي رسالة لكل مستخدمي هذا الطريق، يا جماعة الخير طولوا بالكم شوي، وبدها تأني في السياق داخل النفق، وكان الله بالعون ورحم الله من توفوا، وكان الله بعون أهلهم. ونحن معكم حتى التاسعة.

0: ونذكر بأرقام البرنامج 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. ومعنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: زحمة
0: كيفك؟ يا حي الله يسعد الصباح. مين معنا؟
1: معك أحمد العجولي.
0: أحمد العجولي يسعد صباحك يا أحمد. شو أخبارك يا أحمد؟ طمنا عنك.
1: نعم الحمد لله نشكر الله.
0: شو وضع أهلنا في عجول؟
1: والله الحمد لله بفلم بدون رضاك.
0: الحمد لله الله يرضى عليك. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا أحمد تفضل.
1: الله يسعدك والله. مش راح أشارك ولا في شيء بس حبيت أسمعكم صوت
0: المستمعين. والله أصيل أصيل يا أبو حميد. الله يسعدك وإحنا كمان بنرد لك الصباح وتحياتنا إليك وتحياتنا لكل أهلنا في عجول. أحمد شو وضع طريق عطارب؟ الله خلينا نسألك طالما بتستخدم هاي الطريق.
1: والله أنا الحمد لله الله مريحني وساكت كبير زي.
0: يعني الله عافيك من شارع عطارة.
1: الحمد لله يعني امبارح كنت عند أهلي.
0: نعم.
1: حطوا محسوم ضلينا للساعة 2 بالليل.
0: لا إله إلا الله. يعني الله يكون بعون الناس على الحواجز هاي. كل يوم بطلعونا بقصة جديدة. وهلأ يعني على الطريق تحديدا يعني عطارة وعين سيني مرة بيفتحوا هذا الحاجز مرة بيسكروا هذا الحاجز. يعني بيلعبوا فينا زي قصة البس والفار.
1: امبارح بالليل كانوا حاطين محسوم على اللي داخل على عطارة. فكوا من اللي داخل العطارة حولوا للي خارج من العطارة.
0: ما بقول لك بيلعبوا فينا والله بيلعبوا فينا على هالحواجز.
1: بتسلوا
0: ويعني تحديدا أيام الجمعة والسبت يعني الأيام عطلة الناس واليوم في مناسبات. يعني الله يهني كل الناس والأعراس والناس بدها تروح تبارك لبعض.
1: بالضبط.
0: الناس بتعلق ساعات على الحواجز.
1: بيختاروا وين الوقت اللي بيكون فيه أزمة وترويحة عمال أو مناسبات وحطوا الحاجز اللي بيناسبهم.
0: الله يفرجها يا رب ويسعد صباحك يا أحمد. تحياتنا إليك وتحياتنا لكل أهلنا في عجول وبير زيت وكل منطقة فلسطين. يسعد صباحك.

ومن عصام يسعد صباحك يا عصام. عصام بكلنا صباح الخير أخ أحمد. بالنسبة لمفترق لكاس المزرعة القبلية تم تركيب حماية للشارع، وكل الشكر لمن ساهم ونفذ وقام بالمتابعة. وفعلا احنا الأشغال العامة بلغونا انهم تم وضع حماية على أطراف الشارع، وإن شاء الله يا ربي عقبال الإنارة على هذا المفرق. وغادة يسعد صباحك يا غادة. أمير زيدان يسعد صباحك يا أمير. يسعد صباحك يا عزام. رائد يسعد صباحك. وطارق داود يسعد صباحك يا طارق. بقول إذا في مجال نحكي لبلدية سلفيت تحط لنا إضاءة شوارع بين خربة قيس وسلفيت بجانب العبارة اللي في وادي الشاعر، أعتقد هاي المنطقة. والله وضع طريق عطارة روابي مدمر كثيرا. وإحنا إن شاء الله معنا هذا الأسبوع بلدية عطارة نتابع هذا الموضوع معهم. وبخصوص الإضاءة في شارع بين خربة قيس وسلفيت شارع وادي الشاعر، إن شاء الله رح نتابع الموضوع مع الإخوة في بلدية سلفيت واللي همك حاضرين.

ولمتابعينا على صفحة برنامج مع الناس ورايا على فيسبوك. يسعد صباحكم حبيب. يسعد صباحك يا حبيب. تحياتنا لأهلنا في سلفيت. ومحمد مطرية أبو أحمد يسعد صباحك يا رب. يوسف من الغربة يسعد صباحك وتحياتنا لكل أهلنا المغتربين وين ما كنتم. أبو جواد إن شاء الله إحنا خلال أيام رح نكون في طول الكرم إن شاء الله. وأم جهاد مناصر يسعد صباحك.

ومن متابعتنا خلال الأيام الجاية كمان رح نتابع موضوع الكلاب الضالة. بحكي الكلاب الكلاب مش الكلاب المستوطنين, هذول قصتهم أكبر. إن شاء الله رح نشوف الأخوة في وزارة الزراعة مع البلديات شو خطتهم لمكافحة الكلاب الضالة.

وأيضا رح نتابع مع الأخوة في بلدية نابلس قرار المخالفات بخصوص النفايات. والبلدية أعطت فرصة للمحلات والشركات والمنشآت المخالفة فرصة لتسوية أوضاعها. بعد هيك في مخالفة 500 شيكل. والله أعتقد أنه يعني مهم هذه المخالفات، ومن أمن العقاب أساء الأدب.

أنس حميدات، يسعد صباحك يا أنس، وطمنا عنك وإن شاء الله طريق السلامة دوما. أبو جواد بحكي لنا بدنا تحلونا مشكلة الميجلاند في من قبل الحرب وهي مسكرة. على فكرة أكثر من حد حكى لنا موضوع الميجلاند، إن شاء الله رح نجرب نشوف شو الموضوع شو القصة.

عزام عبدو أرسلنا فيديو احتراق محول كهرباء امبارح في طول كرم. بدنا حد يحكي لنا ليش ولع. ربنا ستر. شو يا عزام؟ عادي، الدنيا صيف وبصير خلل في الكهرباء يعني، بس احنا أهم إشي السلامة، التعامل مع هاي اللي بصير يعني، هاي حوادث بالعادة بتصير.

جواد يسعد صباحك وبقول جواد صباح الخير أهل الخير من مجد البني فاضل. يا ريت تحكوا لنا مع حدا من الصحة بالنسبة للأدوية التصلب اللويحي اللي مقطوعة. والله يا جواد كان الله بالعون، الله يكون بعونكم يا رب. بصراحة يعني احنا حكينا مع وزارة الصحة عدة مرات في هذا الموضوع، ولكن إلى الآن للأسف وزارة الصحة ما في أي تصريح في هذا الموضوع. اللي بنعرفه من اتحاد موردي الأدوية إنه الاتحاد مش قادر يورد كمان أدوية لأنه في يعني التزامات مالية عالقة، والشركات نفسها مش قادرة تشتري أدوية أصلاً.

0: الله ما كل الوزارات تركين المواطن لحاله.
1: شفتني وانا ميت
0: بالضبط هيك. وهاي رسالة للإخوة في وزارة الصحة، يا جماعة الخير عادي لازم تطلعوا تكاشفوا الناس شو الوضع، احكوا للناس شو الوضع.

ومتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم لمن انضم معنا من جديد. مريم حشية يسعد صباحك يا مريم. وغازي نصيف من القدس وتحديدا من الشيخ جراح. يا غازي سلم لنا على حجار القدس. والله اشتقنا للقدس. أنا وسلام نور على القدس. هنصلي في الأقصى. نشرب قهوة باب العمود. نفطر كعك وفلافل. ومحمود العيسى يسعد صباحك يا محمود. ودائما شكرا لمتابعتكم. وأيضا من المتابعات الشكاوي والملاحظات حول تحديدا شارع نابلس في مدينة البيرة. وإن شاء الله البلدية راح تكون معنا بعد الفاصل اليوم في توضيح لوضع شارع نابلس وشارع الإرسال تحديدا المناطق من المقاطعة حتى آخر الشارع الرابط مع سردة. وأسر الشهداء والجرحى بدون رواتب من 10 أشهر. يعني احنا قبل اسبوع او 10 أيام تقريبا كان في خبر انه راح ينحل الموضوع، ولكن يبدو انه لم يحل، ولساتهم الجرحى وعائلات الاسرى وعائلات الشهداء مضربين في الشارع في امام مبنى رئاسة الوزراء. ويبدو فيش حل حتى الان.

0: وتحياتنا يا أبو علي من يافا، يافا الحبيبة، تحياتنا ليافا والعجمي والبحر. يسعد صباحكم. برضو أنا وسلام نور عيافة. وأبكوا معنا بعد الفاصل، رح يكون معنا المهندس يوسف البابا مدير دائرة الهندسة في بلدية البيرة لنحكي عن بعض الملاحظات. أبكوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عن الأحباب. وأعود معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس برعاية جوش. وعدة رسائل بيسألونا نفس السؤال. كفر قدوم حسن وبرهم واشتاوي سعد صباحكم. وإحنا كفر قدوم تواصلنا فعلا مع الإخوة في البلدية ويعني كانوا واضحين كمان حتى الأشغال العامة أنه في مشكلة بالمشروع أو في مشكلة مع المقاولين ويبدو المشكلة مالية يعني. وإحنا كمان راح نتابع الموضوع إن شاء الله مش راح نوقف. وحول بلدية البيرة والشكاوي والملاحظات التي ترد في برنامج مع الناس والبلدية ترد على هذا الموضوع مع المهندس يوسف البابا مدير دائرة الهندسة في البلدية. أستاذ يوسف صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك صباح مستمعين الأعزاء يا حبيبي.
0: يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي بتقوموا فيها ونتمنى التوفيق للمجلس البلدي الجديد.
1: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: يعطيكم ألف عافية. يعني أستاذ يوسف إحنا كان حديث معك ومع البلدية سابقا أيام المجلس البلدي القديم وأيضا يعني إحنا استضفنا بالانتخابات وكنا نشوف البرنامج الانتخابي وواحد من الشوارع يعني اللي ما اختلفش عليها حدا شارع نابلس. يعني تحديدا هذا الشارع هو يعني شارع ومدخل رئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة ولمنطقة الوسط حتى بنقدر نقول وحتى الناس اللي بتستخدم الطريق بالتوجه إلى الشمال أو الجنوب عن طريق عين سينيا. يعني هذا الشارع شارع مركزي للضفة الغربية. يعني للأسف أنه يعني في بعض المقاطع في هذا الشارع متهالكة وتحديدا يعني كما وصلنا من يعني من بعض المواطنين وإحنا بنشوفها يعني تحديدا عند نحكي مصنع الأدوية وما قبل وأيضا عند الإشارة الضوئية بجانب محطة المحروقات من محطة جابر ومرورا حتى الوصول إلى الجلزون. هذا الشارع تقريبا متهالك أستاذ يوسف، شو مخططكم للموضوع؟
1: احنا والله يا أخي الكريم قبل عدة سنوات قمنا بتأهيل جزء من ميدان فلسطين إلى دوار الشقيري وفي خطتنا نستكمل أعمال وتم الاتفاق مع إخواننا في المجلس البلدي الذين أوصوا بتنفيذ هذا المقطع اللي هو لعند الإشارة الضوئية البلدية البيئة سابقا سوبر ماركت الشيني حاليا.
0: نعم يعني قريبا يعني راح يكون
1: لا مش قريبا هو نعم. ممكن السنة الجاية إن شاء الله لأنه الشارع بحاجة لتأهيل جميع البنية التحتية اللي فيه وعلى سبيل المثال اجتمعنا مع إخواننا في مصلحة المياه الأعمال تحتاج لست شهور وتحتاج موازنة بالملايين فلا يوجد لديهم إمكانية في هذا العام لتنفيذ هذا المقطع وطلبوا منا بتأجيل الأعمال للعام القادم بسبب عدم وجود موازنات لديهم لتنفيذ هذا المقطع في هذا العام علما بأن الحاجة ماسة وعليه قامت طواقم البلدية يوم أمس
0: نعم.
1: بتنفيذ صيانة لبعض مقاطع هذا الشارع على سبيل المثال قرب الطابو وكزية
0: جابر نعم.
1: تم تنفيذ وصيانة لبعض المقاطع في هذا الشارع اللي هي حتى تخدم حتى العام القادم إن شاء الله.
0: نعم يعني هو هذا السؤال إنه من هو السنة الجاي والله ربنا يفرجها من هو السنة الجاي يعني هل في بعض الصيانة للشارع المقطع من دوار الشقيري يعني مرورا للإشارة الضوئية عند مفترق الصحة؟
1: طبعا احنا قمنا في اعمال صيانة
0: بس حاليا متهالك تماما يعني
1: طبعا
0: بس يعني استاذ يوسف هو متهالك تماما خاصة في يعني الصيد اللي متوجه الى دوار الشقيري يعني الشارع تعبان جدا صراحة يعني بالعربي
1: صحيح وعلى ذلك تم المصادقة على تعبين هذا الشارع بس ما بزبط انا اعبده السنة والسنة الجاي انه تقوم في اعمال بنية تحتية والإمكانيات احنا بنعرف كيف الوضع عند الجميع يعني مش احنا بنحكيش على مستوى بلدية بنحكي فيه شركاء يعني المي من تعرف بتطبع لقطاع مصلحة المياه
0: نعم طبعا
1: شركة كهرباء الاتصالات للاتصالات فاحنا من البلدية بدنا نقوم بأعمال إعادة التأهيل وتوسع لشبكة تصريف مياه المطر والتعبيد والإنارة الثلاث شبكات هاي المجلس حطتها ضمن أولوياته ولكن انه باقي القطاعات ما تستطيع في هذا العام تنفيذ تأهيل للبنية التحتية في هذا الشارع.
0: يعني بالعربي وبالعامية ولا تركيع بزبط السنة هاي؟ يعني خاصة في أكم من مقطع سيئات جدا يعني.
1: قمنا بالترقيع وسنقوم بالأيام القادمة أول ما بديت.
0: نعم.
1: قمنا بترقيع مقاطع يوم أمس.
0: نعم نعم. بس الشارع هذا لسه مش معمول، إن شاء الله بنعمل خلال الأيام الجاي. بدي
1: معمول يوم أمس. نعم. يا أخي يوم أمس إذا إذا إذا بتمشي في الشارع عند كزية وعند الطابة والشني بتلاقي إنه هناك مقاطع تم تعبيدها يوم أمس السبت.
0: نعم نعم أنا بحكي نعم صحيح. أنا اليوم الصبح جيت من هناك، يعني أنا كل يوم صباحا بيجي من هذا الشارع. بدي أسأل يعني أستاذ يوسف بخصوص الشارع، يعني أنا بعرف قديش صعوبة هذا المكان، الشارع اللي رابط من عند مفترق جوال من شارع الدي سي أو باتجاه دوار مدخل البيرة الشمالي. يعني أنا بعرف هذا الشارع قد يقع في مناطق سي، وأيضا ليس بالسهولة بمكان يعني إعادة تأهيله، متهالك جدا. بس ما بعرف وضعه القانوني، هل بالإمكان تدخل البلدية في هذا المكان ولا لا؟
1: احنا قمنا بترقيعه قبل شهر تقريبا.
0: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: وتم وقف المعدات أثناء العمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي
0: للأسف.
1: حاولنا الحصول على تنسيق، ما أعطونا تنسيق. سنحاول مرة أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة عمل تنسيق من خلال إخواننا في الشؤون المدنية مشكورين اللي بيحاولوا دائما لتسهيل أمورنا في مناطق التماس تسهيلا على المواطنين
0: إن شاء الله. يعني وإحنا عارفين صعوبة العمل في هذه المناطق يعني، ويعني حمى الله طواقم البلدية صراحة يعني، ويعني إحنا بنعرف إنه الاحتلال فيش عليه رباط زي ما بقوله. بدي أنتقل لشارع الإرسال أستاذ يوسف، ويعني زي ما وصلنا من بعض المواطنين تحديدا عند المقاطعة عند قصر الحمراء، ويعني عند قصر الحمراء وفي المفترق هناك يعني حفرة يعني الله لا يفرجيك، ومرورا بعد الإشارة الضوئية اللي بعد المقاطعة أيضا عند حليات علاء الدين أعتقد في حفرة تم إغلاقها، ولكن هناك تهبيطة في الشارع. نعم
1: عند قصر الحمراء عند إخواننا وجيراننا بلدية حم الله.
0: نعم.
1: ليست داخل حدود بلدية البيرة.
0: بنحكي عن المنطقة اللي بعد، المنطقة اللي بعد ما هو الشارع بيصير نصين صحيح؟
1: كل قصر الحمراء من لعند المقاطعة كل هاي لإخواننا في
0: بلدية رام الله.
1: بلدية رام الله.
0: تمام.
1: هلا من عند المقاطعة وحتى برج فلسطين بكون السايد الشرقي إلنا والغربي لبلدية رام الله.
0: نعم. وبخصوص السايد الشرقي اللي تحديدا يعني عند ما بعد المقاطعة وقبل برج فلسطين، يعني في كم نعم
1: تم ترقيعه قبل أعتقد أسبوعين من الآن اللي هو عند حلويات علاء الدين.
0: نعم صحيح تم ترقيعه، وهناك تهبيطة في الشارع يبدو هناك مصرف أو
1: سيتم التشفي عليها مرة أخرى ومعالجتها
0: إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. معلش بدك تطول بالك علينا شوي أستاذ يوسف، احنا عارفين أنت شخص متعاون صراحة، وإحنا بنحييك دائما في برنامج مع الناس بنقول يعني الله يسعدك الله يسعدك، بالعكس أنت والله يعطيكم ألف عافية. وردنا وهو تساؤل يعني مننا احنا، لانه هي شكوى من مواطن بيقول انه المطبات اللي وضعت عند منطقة الجنان وتحديدا عند شركة زلوم انه هاي المطبات عالية. صراحة انا شفت هاي المطبات، بس انا بدي اسألك كسؤال وليس يعني انه فعلا هي حسب المواصفات ولا لا.
1: الصراحة أنا ما شفتها، راح أكشف عليها. في تم وضع مطبين جداد في منطقة الجنان.
0: نعم.
1: في شارع جديد، في شارع جعفر بن أبي طالب، بس ما كشفت عليهم. إن شاء الله بكشف عليهم اليوم وغدا، وإذا كانوا عليات زي ما بتقول بنوطيهم، ما في أي مشكلة. يعني في مواصفات للمطبات.
0: لا بزبط.
1: ترفع عن 8 سنتي إذا تم رفعهم بتم تعديلهم إن شاء الله.
0: نعم. يعني كسؤال أخير، شو مشاريعكم للمرحلة القادمة ومع يعني أكيد في توجه للمجلس البلدي الجديد؟
1: المجلس البلدي إن شاء الله في جلسة الغد. نعم. أنا حاليا بتم بإعداد جداول للجلسة، سيتم إن شاء الله المصادقة على العديد من الطرق التي سيتم تعبيدها خلال هذا العام، وسيتم المصادقة أيضا على مشاريع مثل استكمال أعمال حديقة الحرية اللي بتم تنفيذها في البلوة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله راح يكون عندنا تأهيل لمحطة التنقية، ومضخات الصرف الصحي، توسعة لشبكة الصرف الصحي في منطقة السلمية، راح نبدأ العمل بالتصاميم وتنفيذ بعض المقاطع
0: إن شاء الله. والله هذا العام إن شاء الله خبر مهم.
1: طبعا إحنا طبعا أنا بجوز غلط أنا أسرب قبل الجلسة، ولكن كان هناك اجتماع مسبق لجلسة للجنة العطاءات والمشاريع، وتم المصادقة على تنفيذ هذه الرزمة المشاريع، وأيضا تأهيل مركز خدمات الجمهور ومدخل البلدية وشارع البلدية وشارع العين وشارع خالد بن الوليد
0: نعم هو
1: وعدد آخر من الشوارع إن شاء الله.
0: نعم هو تم الانتهاء من تعبيد شارع عند
1: المدرسة. نعم الشوارع دوارين، دوار على مفرق الشرفي ودوار على تقاطع شارع دير طريف مع شارع سعد بن أبي وقاص.
0: نعم يعني تحديدا هذا الدوار راح يكون على مفترق الشرفة كمان، يعني من جدا مهم لأن احنا نعرف قديش صار في عليه حوادث، بس اليوم احنا بنشوف عمال في توسع على الشارع على اطراف الشارع من كل الاتجاهات ان شاء الله.
1: هذه نعم. التوسعه اللي بدها تسبق تنفيذ الدوار ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل الاحترام، يعطيكم الف عافيه. بس في ملاحظه حول
1: لان المدرسه نعم. كمان وجب بعد اذنك انه
0: تفضل طبعا
1: انه الشهر القادم ان شاء الله اللي هو شهر 7 سيتم استلام مدرسه نموذجيه في منطقه السلميه اللي بدها تباشر اعمالها في مطلع العام القادم للاناث من أول لتاسع ومختلطة من أول لرابع.
0: مدرسة صالح عبد الجواد صحيح؟
1: أول لرابع وإناث فقط من خامس لتاسع.
0: نعم نعم.
1: في منطقة السلمية.
0: نعم هي مدرسة عبد الجواد صالح.
1: نعم صحيح مدرسة عبد الجواد صالح. نعم. هي مجهزة بالكامل من تكييف مصاعد طاقة شمسية تعليم ذكي، كل ما تحتاجه المدارس موجود في هذه المدرسة. نعم.
0: وبالحديث عن هذا المدرسة وإحنا حكينا معكم عدة مرات في موضوع الشارع الموازي للشارع الرئيسي، يعني هو شارع فرعي ضيق.
1: هذا من ضمن الطرق. نعم. التي سيصادق عليها المدرسة إن شاء الله غدا
0: بالتوسعة
1: لرصيف توسعة ورصيف لهذا الشارع.
0: نعم.
1: وقبل افتتاح العام الدراسي إن شاء الله، يعني الشهر القادم راح نرى أعمال في هذا الشارع.
0: نعم كل الاحترام إن شاء الله، يعني هاي أخبار طيبة يا رب أنه تستطيع البلدية في ظل هذه الظروف تنفيذ كل هاي المشاريع. وبس في ملاحظة حول حديقة الحرية أستاذ يوسف، وردنا أو شفنا كمان إحنا بعض الملاحظات من الناس حول أنه في مبنى أو بنايات هناك تحت الإنشاء، والحاجز الحماية حول المبنى قصير نوعا ما، تقريبا ارتفاعه متر متر 20 سنتي فقط، فالناس اللي بتستخدم الممشى في هاي المنطقة، ويعني بدأت الناس كمان تتعود على هذا الممشى وبنصير نشوف عائلات في هذا الممشى، يا ريت نكون يعني ملاحظة
1: لم أعرف. أنا هناك أسئلة لديك عن حديقة الحرية، بدأت بالحديث عن المشاريع التي سيصادق عليها المجلس بأن هناك المرحلة الثانية من حديقة الحرية، ومن ضمنها اللي هو استكمال الجدران والدرب زينات الحماية والجلسات العائلية والمظلات والحدائق والتجير. نعم. ومواقف السيارات، فكل هذه الأمور إن شاء الله، والإنارة طبعا لأنه أخذوا قرار مجلس بلدي في الجلسة السابقة لإنارة الممشى والجلسات، فكل هاي الأعمال إن شاء الله راح تكون ضمن المرحلة القادمة العمل عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنا يعني أنا متأكد إنه هي ضمن المشاريع القائمة وأكيد راح تأخذ وقتها، ولكن هي في منطقة مبنى، يمكن يكون هذا المقاول إشارة للمقاول إنه يرفع الحماية الموجودة هناك، وهي كانت ملاحظة من الزملاء اللي بيستخدموا الحديقة. وطبعا يعني هاي الحديقة راح تكون فارقة في منطقة البالوع صراحة أستاذ يوسف، وكل الاحترام
1: للإشارة إنه المبنى اللي بيتم الحديث عنه هو ليس مبنى، هو كان في فكرة لمبنى وسيتحول مستقبلا إن شاء الله لمتحف، ولكن مش
0: خبر جيد.
1: سيتم إعادة التصميم لهاي الحفرة. نعم. اللي تكون متحف فلسطيني إن شاء الله في هذا الموقع
0: إن شاء الله. والله هذا خبر جيد أستاذ يوسف، يعني صراحة هي من من الأخبار الجيدة، وتحديدا في مدينة البيرة اللي بنحكي يجب تعزيز فيها الأنشطة الثقافية في البلد. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر،
1: ولكن هذا لا يمنع أن نعم. يتم زي ما تفضلت أنه رفع الجدران
0: أكيد أكيد.
1: بدرب زينات حماية فيها.
0: نعم أكيد أكيد، ودائما مشكور أستاذ يوسف يعني فعلا، وأنا كمان بدي أحييك كمان مرة على تواصلك وتعاونك معنا، ويعني جزاك الله خيرا وكل الاحترام للمهندس يوسف البابا مدير دائرة الهندسة في بلدية البيرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم،
0: يسعد صباحك.

يعني ملخص موضوع شارع نابلس انه ان شاء الله السنة القادمة على مخطط البلدية يكون في اعادة تأهيل للشارع من بنية تحتية وايضا توسعات، ولكن من هو للسنة الجاي في بعض الترقيع لبعض المناطق راح يتم ان شاء الله. وبخصوص شارع الارسال تحديدا عند منطقة قصر الحمراء راح نتواصل مع الاخوة في بلدية رام الله. وفي رسالة من مواطن بيقول هو ببني في بيت مرخص كل شيء تمام، طبعا سحبت مي كل شيء كان على حسابي، قدمت المياه والبلدية بعد كل شيء على حسابي، هو بحكي منه من مدينة يطا انه حاكي طالبين منه مبلغ 8700 شيكل حق المواسير. استاذ كريم يعني اسمح لي رح نتواصل معك تحت الهواء ونفهم تفاصيل اكثر ان شاء الله ونتابع معك الموضوع. حاضرين.

كفر قدوم إن شاء الله إحنا رح نرجع نتابع الموضوع مع الإخوة في الأشغال العامة. يسعد صباحك أبو يوسف. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. وكل التحية لكل الزملاء، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضل بألف خير، مع السلامة.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا ومرحبا بكم. استشهاد الطفل الأمير البشيتي 13 عاما بنيران الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة. تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة في ظل استمرار شح المساعدات الغذائية وتراجع عمل مؤسسات إغاثية مع توالي التحذيرات من توقف مولدات الكهرباء نتيجة انعدام قطع الغيار والزيوت. الأمم المتحدة تعلن عن توثيقها شن المستوطنين أكثر من 1000 هجوم على أكثر من 230 منطقة في الضفة المحتلة منذ مطلع هذا العام. إدارة سجن عوفر تستحدث إجراءات مشددة ومهينة بحق الأسرى خلال نقلهم للقاء المحامين، تشمل تقليص مدة اللقاءات وإضافة كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاء المحامين. بإعاز من نتنياهو، صحيفة هارس العبرية تؤكد أن وزارة جيش الاحتلال تتحضر لشرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة. وسائل إعلام عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي يقضي باستخدام منطقة بير طويل بين مصر والسودان كوطن بديل محتمل لسكان قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 24 قرية وبلدة في الجنوب. باكستان تعلن أن واشنطن وإيران ستوقعان إلكترونيا اليوم على الاتفاق، وإيران تعلن أن التوقيع قد يحدث في الأيام المقبلة. وكالة بلومبرغ تزعم أن واشنطن وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة الحركة في مضيق هرمز خلال نحو شهر من توقيع الاتفاق مع إيران. الكشف عن أن تركيا والسعودية تخططان لإنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن ويتجاوز إسرائيل وينافس الممر الاقتصادي الذي تدعمه الأخيرة. تقييمات استخباراتية غربية تفيد بأن إيران أعادت تشكيل أجزاء واسعة من ترساناتها الصاروخية وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها، وشبكة CNN تنقل أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم على التخصيب وردمت الأنفاق وفخخت المداخل بألغام. إسرائيل تقول إن واشنطن أكدت لها بأن مصالح الأمنية الإسرائيلية ستؤخذ في الاعتبار في أي اتفاق سيوقع مع إيران. أخيرا شركة ميتا تعلن مباشرتها بإجراءات قانونية أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد شركة التجسس الإسرائيلية NSO لانتهاكها أمرا قضائيا يحظر عليها استهداف تطبيق واتساب ومستخدميها. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا.بي.أس والمنصات الرقمية التابعة لنا.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع ترست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. ترست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: العالم للبيع، المال والقوة، والتجار الذين يقايضون موارد الأرض لخافير بلاس وجاك فاركي، والصادر عام 21/20 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يأخذنا إلى عالم خلف الكواليس حيث لا تدار التجارة العالمية عبر الحكومات فقط، بل عبر شبكة خفية من التجار الكبار الذين يتحكمون في تدفق النفط والغاز والمعادن الثمينة والغذاء حول العالم. ويكشف الكتاب بأسلوب صحفي مشوق كيف يعمل

هؤلاء التجار العالميون في مناطق الأزمات والحروب والمعوقات ليصبحوا حلقة الوصل بين الموارد الطبيعية والأسواق العالمية، من النفط في الشرق الأوسط إلى المعادن في إفريقيا إلى الحبوب والطاقة في أوروبا، لتتشكل خريطة الاقتصاد العالمي من خلال صفقات تبرم في الظل لكنها تهز الاقتصاد الرسمي في وضح النهار. ويبرز الكتاب أن تأثير هذه الشبكات إنما يمتد مباشرة إلى البورصات والأسواق المالية العالمية، حيث تتحرك أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وذلك بشكل حاد مع كل أزمة سياسية أو عسكرية. أي اضطراب في الإمدادات أو تغيير في مسارات التجارة يؤدي إلى تقلبات فورية في الأسواق، ويرفع أو يخفض قيمة شركات الطاقة والصناع في البورصات خلال ساعات. ويوضح المؤلفان أن الحروب والعقوبات لم تعد تعطل التجارة، بل تعيد تشكيلها، حيث يستفيد بعض التجار من الفوضى لخلق مسارات جديدة للتجارة، وهو أمر ينعكس مباشرة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. في النهاية يقدم الكتاب صورة واضحة، العالم ليس مجرد دول وأسواق مفتوحة، بل شبكة معقدة من المصالح والتجارة الخفية، حيث يمكن لصفقة واحدة على النفط أو القمح أن تحدث زلزالا في البورصة العالمية، ليشعر الجميع بأهمية الاهتمام بالاقتصاد والمعرفة قبل الذهاب نحو حلول ربما لا تكون ذات جدوى تذكر. الكتاب يكشف أن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في السياسة، بل في من يتحكم في تدفق الموارد التي تشغل العالم برمته. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أعلنت شركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وقال مؤسس الشركة إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار للشركة في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات المقامة في شمال فرنسا. ونبقى في فرنسا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو، أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انكمش نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 2% في الربع الرابع من العام الماضي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. إن شاء الله تكونوا أصبحتوا أنتوا مناح كويسين، صحة جيدة، معنويات عالية مرتفعة، فيش مشاكل، فيش غضب، فيش زعل، فيش خيبات أمل، بدون وداع. صباح للناس الرقيقة اللي بتسمعنا الآن. أحيانا القوة الحقيقية بتيجي من البساطة، فصباح البساطة بدون تعقيدات. الحياة بتعقيدات مملة، الحياة بتفاصيل كتير كمان متعبة. صباح الخير في يوم الأحد لكل مستمعينا، لأصدقاء رايا ولأحبتنا في أحلى صباح. أنا أهم إشي عندي تكونوا أصبحتوا أنتوا بخير وكله يكون تمام. أشكركم قبل كل شيء على تواصلكم، على كلماتكم وعلى رسائلكم وعلى مداخلاتكم، وطبعا بتقدروا إنكم تبعتوا لنا رسائل على الواتساب 0592-421-222. بس هاي الموسيقى سمعتكم إياها اليوم منيح، سكتت منيح عشان اللي بحبوها

لا تزعل، لا تحزن، إلا ما يكون في حدا فينا الآن بسمع أو بيحكي وهو عارف إنه طالع من تجربة. في أشخاص ما قدروا اهتمامه، ما قدروا طيبته، ما أعطوا نتيجة شغله وتعبه وجهده وانتمائه. ما حدا عارف شو يعني طيبة، مش مقدرين طيبته معهم وقديش بيعطيهم بدون مقابل، وهو شاعر بخيبة أمل وحزين وزعلان لأنه ما حدا مقدر. لا تزعل، طبيعة البشر هيك، كلنا هيك، غالبيتنا ما بيدركوا النعم إلا بعد أن تزول. فلذلك أنا ما بتمنى هاي النعم اللي في حياتهم أن تزول، اللي هي طيبتك واهتمامك وحسن أخلاقك وحسن كلامك وعطائك اللامحدود.

0: يا عبود أنا مش لازم أقرأ رسالتك لأنها واصلة قبل الساعة 9 صراحة، مع أنك بتوجه الكلام إلي، لكن يسعد صباحك وإن شاء الله كل شيء تمام في حياتك. حاولوا إنكم تبلشوا تبعتوا مش من التسعة، خلاص مع البرنامج أحسن. صباح الخوخ، الخوخ من حديقة منى بصب عليكم خوخ أحمر متدلي عن الشجرة. يا سلام يا سلام، اطعمينا حبة، كبي لك حبة باتجاهنا يا منى. ليش انت وياه وياها صافنين؟ ايش فيه؟ ما تصفن ما تصفن، ما رح تستفيد من الصفن اشي. حرك، اللي عنده شغل لازم ينجزه، اللي عاطي موعد لازم يتحرك، مش لازم يتأخر على الموعد. لو سمحت التزم بالساعة اللي انت حكيت فيها للناس، عندك تسليم بضاعة على الساعة 10 ما تتأخر، ولو تأخرت صار اعتذر، قول أنا آسف. خلينا ننشر أشياء حلوة في المجتمع، واحد بيعلم التاني على فكرة، واحد بضوي على واحد. سلامات علي ماضي، أنا ما بديش أصبح في الجمل والحكم. يسعد صباحك إمجاد مناصرة، أنت وورداتك. صباح الورد يا عصام، أهلا أبو آدم حجاوي والعزيزة إم رواد اللي صبحت عم تشرب شاي بالنعناع، بس مش أي شاي. إم رواد من الناس اللي ما بتشوف أي نوع من الشاي حواليها ولا بتشتري من أي سوبر ماركت إلا شاي الضيافة. في كمان يا إم رواد إلى جانب الرز والأشياء التانية في زيت نباتي للضيافة من عباد الشمس، خفيف وجودته بتحكي عنه، مع كل طبق مع كل وصفة بيزبط. زيت الضيافة واحد جديد، هدف من أهداف شركة مجمع سيلة الظهر اللي بتصب عليكم جميعا رجالا ونساء. سلام الأطرش، لساتك أطرش ولا صرت تسمع بالمناسبة؟ يعني انت بالصيف بتسمع، بالشتاء بتعمل حالك طرشان.
1: اقعد محترم.
0: كيف كاسة الشاي؟ منيحة كويسة. اهلا بغادة وسندس، صباح الورد محمد ابو شجاع ومصعب الجدع، يسعد صباحك وتحياتي لإلك. يعني مصعب انا صعب كتير، انت اسمك مصعب وانا صعب انه احكي عن الدورات اللي انت بتبعت لي صورها. صباحكم قوة مش نووية، تعرفوا القوة النووية في العالم مين؟ بتخوف. بس احنا صباحنا قوة لكنها ليست نووية، أسلحة فتاكة ولكن مش على الإنسان، أسلحة فتاكة على الأوساخ، على البقع، على الدهون، على الكيلس، على الروائح اللي مش حلوة. إنها قوة سمارت ترحب بكم بتصب عليكم، هي أقوى من الناتو بحد ذاته إن شاء الله في مجال التنظيف. سمارت من شركة البريق، عالي من الأبطال في مواجهة كل الأشياء اللي ما منحبها. مشاوي كلها زكاوي، في ناس بتحب الكبدة تبعت الخروف نية، تعرف انه بياكلوها نية، ما مش عارف كيف، بس في ناس بتحبها وبتروح على الزغلول بتحكي له بدي كبدة نية. دبر حالك، شوية ليمون شوية ملح، ما بعرف بحطه يمكن فلفل أسود، يعني هاي خلطة سرية وسحرية من عند الزغلول لإرضائكم. شو مكان الإشي اللي انت حابه، الشكل اللي انت حابه للحمة، فعندي الزغلول. هلأ بتعرفوا مع المشاوي شو في إشي زاكي كتير كتير كتير، شو أزكى إشي مع المشاوي؟ سلام بسرعة معك ثانيتين ثلاثة، أزكى إشي مع المشاوي شو هو؟ بين أكل
2: فخر الصناعة الوطنية.
0: صح، بس إيش هو المنتج اللي من فخر الصناعة الوطنية زاكي مع اللحمة؟ الحو مو قص، الحمص.
2: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية،
0: حمص عادي أم حمص إكسترا؟ حمص الجنيدي خلوه مع اللحم وذوق الطعم. يا سلام، الواحد إجا عباله هلأ يغير. أهلا بأسامة محمد عابد، مبروك لعيسى العجولي بمناسبة السيارة الجديدة، إن شاء الله تشوف عوجها الخير يا عيسى. أبو أيسل وعبد الرازق الحلو بيقولوا لك وين الحلوان؟ حلوان في زغلول ولا حلوان حمص لحاله من الجنيدي؟ ادفع ببطاقات بنك القاهرة عمان على تطبيق ويلز واحصل على 10 شيكل كاش باك. هاي حملة طبعا ورح تنتهي يوم 19/6. كم من يوم ضايلها؟ زبائن بنك عملاء بنك القاهرة عمان، إذا معكم بطاقات استغلوا الفرصة، يعني 10 أحسن من ولا بلاش. نفسي أفهم اللي بيكون زي أم العروس بيشتغل بس ما شو بتعمل؟ هلأ أنت يا مستمع اللي أنت عمالك بتكعكش، شو بتعمل؟ شو بتساوي؟ ليش ملتهي؟ التسوق من عندي الشني إكسترا، إكسترا أشياء، إكسترا متعة، وإكسترا توفير. إذا بدك خضار وفواكه فإكسترا طازة، يعني إكسترا فريش. أهلا بمحمد سمحان شريتح وقاسم سلامي وأمير زيدان والجميلة ميمون عياد، محمد قباجة وعمر عدوان، طريق السلامة إلى أريحة، انتبهوا واشربوا مي منيح في الطريق إلى أريحة وعندما تصلون إلى أريحة، وديروا بالكم مع حالكم من أشعة الشمس. حسن أسعد صباح الورد، أهلا بأسامة ومحمد زين الدين، شكرا يا محمد على رسالتك، لأول مرة بعتلنا محمد وبقول إنه فعلا أحلى برنامج، شكرا، أنتوا الأحلى. شو بتكعكش؟ شو بتخترع؟

شايفين على الشاشة لمشاهدي رايا تي في، هذه عائلة القوى الساحرة، قوى القوية، قوى سمارت. بتكون الجراثيم شاردة من البريق.

0: أحلى صباح.
1: ملك الفبركة يعني مالك الكذب، كذاب، بشيل الطاقية من هذا الرأس بحطها على الرأس الثاني، ولا مش هو هذا؟
2: اهدى شوية يا حبيبي.
1: الله يرحمه اللابتوب اللي في الاستوديو هون، ادعوا له ادعوا له الله يرحمه. مش عارفة على ايش كبست بس مش مني يعني، انا كبست بس مش انا، ايدي
2: بذنبك ودينك مش كنا مدلعينك.
1: اه والله كتير

0: ولكن للأسف ما فهموا الطيبة ولا قدروها. استهلوش صباح الورد يا أسيد عاصي وأنس رداد عفيف. إحنا مناح الحمد لله وإن شاء الله نكون سألنا عنك، لكن ما بسمعنا لا أحد ولا تنين ولا ثلاثة، إحنا حافظين الدرس يا عفيف.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يعني صباح الورد وخليكم مبتسمين. شو ما صار معاكم كونوا مبتسمين. الابتسامة هاي هي رسالة حلوة لأصحابكم ورسالة كمان قوية لأعدائكم. تخيل أنت أمام عدوك بتبتسم دائما، بقولك هذا مش مهزوز، مش تعبان، مش فارقة معه، يعني هذا مبسوط. وعلى رأي المثل صيت الغنى ولا صيت الفقر. لحد بيقول لك معك مصاري كتير، قل له نعم صحيح الحمد لله. كل الصباحات لإلكم جميعا. أنيس دويكات وأم الصادق أهلا بلؤي عزمي من سهل دير بلوط. صباح الورد للسيدات العاملات في سهل بلوط، أمهاتنا وجداتنا الحبيبات يعطيهم الصحة والعافية. قبل فترة كان في حملة علشان يشتروا من سوق من دير بلوط ومن سوق عدة أسواق وعدة أماكن راح تشتري من هناك. كانت حملة جميلة عشان دعم هدول السيدات والمزارعين في هذا السهل المهم واللي عينين الاحتلال عليه. أكثر إشي كان الفقوس يمكن متضرر أسعاره، يعني ما بعرف، يمكن فكرة لأهلنا والواحد مش معلم. انتم معلمين أكتر، انت معلم. أهلنا في دير بلوط إذا بتشكلوا بتنوعوا في المزروعات، بعرف في حمص وفي تومي وفي بصل وفي بامي بتزرعوا في السهل، يعني خلوا مش الكمية الأكبر فقوس، يعني ازرعوا أشياء تانية كمان عشان يكون في تنويع في المصادر وتنويع في الدخل والقدرة على البيع. ثمان دقائق بيننا وبين الساعة 10، لا والله 7. أهلا يا يوسف، يسعد صباحك وبصبح على عفيف وعلى سندس. عفيف مش سمعتنا، سندس معانا أكيد. صحة الإنسان ممكن تكون أحيانا من إيش؟ من الطبيعة. اليوم في جدل كتير كتير كتير حاصل بموضوع التغذية في العالم العربي حول هذا طبيعي ولا مش طبيعي، هذا مفيد ولا مش مفيد، وعاملين لبكة وطوش على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام. هذا النظام وهذا مش النظام، بينما إنه بنعرف إنه ربنا خلق الطبيعة من أجل الإنسان، فكل شيء في الطبيعة ممكن يكون إيش؟ غذاء وصحة وعلاج للإنسان. فقرة صغيرة جدا جدا نتعرف فيها على الكزبرة. شو هي الكزبرة؟ شو فوائدها؟
1: من الأعشاب العطرية الشائعة في المطبخ العربي والعالمي، تتميز برائحة زكية ولها العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. نبتة الكزبرة، تحتوي نبتة الكزبرة على مضادات أكسدة تساعد في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، ويعتقد أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن تناول الكزبرة طازجة أو مجففة أو من خلال إضافتها إلى الخضار المشوية أو السلطة أو استخدامها كتوابل أثناء طهي اللحوم. تعتبر المنتجات الطبيعية خياراً فعالاً لتعزيز الصحة، لكن من الضروري اختيارها بعناية واستشارة المختصين لضمان تحقيق الفوائد المرجوة بشكل آمن.

على الطرقات. في البيت، في المصانع، في أماكن العمل. صباح خاص للي عاطلين عن العمل، يعني اللي مش لاقي شغل واللي شغله مش كامل مش كل يوم. ويا رب تلاقوا الشغل اللي انتوا تتمنوه وبتستنوه.

0: بتمنى ما تسموا الام اللي قاعده في البيت هاي انها عاطله عن العمل لو سمحتوا، لانه عملها اصعب من اعمال كثيره. كيف الحال حبيب ابو زريق؟ اهلا، يسعد صباحك يا محمود. وحضرتك اللي بتقول صباح الخير كمان اول مره بتبعت لنا، اسمك مش باللغه العربيه ولا الانجليزيه للاسف، اسمك اللي تحت رقمك على الواتساب بالعبري، لذلك بحاجه انك تحكي لنا اسمك. واهلا وسهلا فيك ام اسيد من القدس، اهلا بعيونها واهلا باذنيها واهلا بايديها.
1: اهلا وسهلا،
0: اهلا اهلا ويلكم. حسام البكري، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ كله تمام؟ شو هي؟ انا حافظتها.
2: مرحبا ريس، شو الاخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: كله تمام. هيك بدك تخلص من واحد بتقول له مرحبا كيف حالك شو الاخبار ان شاء الله كل شيء تمام، عشان تخلص كل الاسئله مره واحده. عاد احنا العرب، كيف الحال شو اخبارك؟ طب مو نفس الاشي، كيف هالحياه؟
2: بريس شو الاخبار ماشي الحال كله تمام،
0: كيف صحتك؟ طب كيف شغلك؟ كيف اولادك؟ اي خلص. واصلا بسمعش الاجابه في غالبيه الاحيان. صباح الورد يا أيمن، طاقم رايا بصبح عليك كمان برد لك الصباح 10. صباح الورد للأخت خلود شديد. خلود ما بعرف مين اللي ببعت لك صراحة، مش عم تكتب اسمها. صبايا في مشغل، أعتقد في مشغل الهدى البنات الصبايا.

نصبي على مهند وعلى ام مريم اللي بتتابعنا اكيد من الاردن, واللي بتصبي على اولادها وعلى اولاد اختها زياد وحلا وعلى ست الوالده. هيثم شواهني بيشتغل على بواقر وادوات ثقيله واليات ثقيله, يعطيكم الف عافيه. طبعا انتم اللي بتكسروا الجبال, انتم الذين تتحدون الصخور. يا ترى لو نعملنا قواكم يا هيثم, ولا قوى شركه البريق وسمارت؟ صباح السباحة بالبرك يا أم أسامة, صباحكم طيب. وصراحة لسه الصيف ما بلش يا دوب, وصار في حالة وفاة هذيك اليوم شفتها لطفل في بركة سباحة. اللي بده يخلي ابنه يسبح بتمنى وبترجاكم, يعني هذا كلام للتوعية وللتذكير, ما تسهى ولا ثاني دير ظهرك, وابنك مش متمكن ممكن لا سمح الله يغرق. برك السباحة مش إشي تافه ولا سخيف إنك تحط ابنك وتغيب. إذا ما كان في حدا بيراقب, ما كان في حدا بمنقذ, فهي مشكلة. هدفنا إن شاء الله ما يصير أي حدا في أي مشكلة أو يغرق أو يتعرض للغرق, لأنه الله يحميكم. وإذا ما بتعرف تسبح لا تفوت, خليك على الحدود, خليك قاعد ودلي إجريك في البركة, هيك ممتاز نص سباحة. صباح الورد أم حسن قلود, أهلا بأم عماد. عيون العوازل ظالمي كلمت ضفرك من دمي لتجرح ضفرك حدا. تابعوا صفحة الشيني إكسترا على فيسبوك, بشكل دائم ومتواصل بيبعتوا أو بينشروا إيش العروض اللي عندهم. فممكن تكون عروض على مواد تنظيف, ممكن تكون عروض في يوم على مواد استهلاكية على أنواع من الرز, وممكن تكون أحيانا على أنواع من الفواكه والخضار الطازجة, ممكن تكون على اللحوم وعلى الدجاج وعلى أشياء تانية. شيني إكسترا بكل الفروع, نفس العرض نفس الطول نفس الحجم. والربع البقي ممنوع, بلك ثلاث ارباع وضاعوا, حقي بالبقي مشروع. لو تحكي لواحد لبناني ليش بتجحني بيعرف؟

بس انت بتجح جحيت. شوف قديش مرادف إلها. لمرة من المرات يوم خميس رح نحكي كمان هيك, زمان ما حكينا مصطلحات فلسطينية, فجمعوا جمعوا مصطلحات غريبة في بلادكم, في قراكم, في مناطقكم, علشان الحلقة حلقة من حلقات أيام الخميس القادمة رح نحكي فيها عن مصطلحات معينة. جمعوا بس جمعوا جمعوا, ما حدا يحكي اليوم, ما تحرقوا المصطلحات والأشياء والجمل والأمثال, خلوها عندكم على الجهاز, حطوا على النوتس ملاحظة. رائف دويكات وطاقم ألاميديوم دويكات برحب وبيبارك لعلوش بعد الإجازة عن العمل بمناسبة حفل الزفاف. رجع من بين من عش العصفورة لعندكم, ديروا بالكم عليه.

0: محمد عبد الباقي بيقول مبروك فرع الشني اكسترا الجديد في أريحة، ان شاء الله مزيد من التوسع. الأسبوع الماضي حكينا في إنها بعض أنواع من شجر الزيتون بحاجة إلى التشبيب، لما تبطل تعطي تبطل تنتج، بكبر عمرها بتهرم، فلازم نعملها تشبيب. وتعرفنا على إيش، كيف بتم التشبيب، كيف من وين ممكن يتم قطع الشجرة، وكيف بتنعمل لحتى ترجع تعمل من جديد غصون أو أغصان وتحمل حب في السنوات القادمة. أكيد ما بينتهي الموضوع عند لما أنت تعملها تشبيب وتروح على البيت، لازم يكون في أسلوب للعناية، أسلوب وطريقة لمتابعة هذه الشجرة بعد عملية التشبيب اللي أنت بتعملها لشجرتك أو لبستانك. أستاذ فياض فياض، مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني، الخبير في هذا المجال، أسعد صباحا أستاذ فياض.
1: يسعد صباح جميع الكبار،
0: أهلا وسهلا. الصوت من عند الأستاذ فياض. أستاذ فياض، إذا إحنا الأسبوع الماضي حكينا عن في صوت عندك باللغة الإنجليزية أستاذ فياض،
1: ما بعرف.
0: تمام أوكي. أستاذ فياض، إذا حكينا الأسبوع الماضي عن التشبيب، وحكينا كيف بتم، أنت شرحت للمستمعين كيف بتم عملية التشبيب للشجرة، لكن اليوم بدنا نشوف بعد التشبيب شو لازم يعمل. يعني هل بنتهي الموضوع هون ولا لا، في سبل للعناية بهاي الشجر بعدين؟
1: من هنا تكون البداية وليست النهاية، لأنه شجرة الزيتون عندما إنه إحنا نقوم بعملية تشبيبها تصبح معرة من الأغصان، من الأوراق، من أي إشي يحماها.
0: نعم.
1: إذا أصبحت معرضة للشمس بصورة
0: أقوى،
1: بصورة كثير مباشر. يعني خلينا نقول كذا، ممكن أن تتعرض للفحة شمس. اثنين، الجروح اللي قطعناها وهي خاصة الأغصان الغليظة جدا، هاي الأغصان لازم إنه نسكرها. إذا ظلت مفتوحة بدخل فيها فيروسات، ميكروبات، حشرات، بدخل فيها أمراض كثير جدا.
0: تتسكر هاي كيف تتسكر؟ يعني ممكن أكياس بلاستيك ولا
1: في عنا يعني خلينا نسميها شغل فلاحين وشغل ميدن وشغل، في عنا بالمحلات مادة زراعية، في مادة شمعية سبري برتش. لكن احنا ممكن مزارعينا كونه امكانيات وبتكاليف وروحه وجاي، احنا الان بكل بساطه شويه مي مع شويه تراب طين، بنجبل جبل الطين، ومن ثم بعد ما نقطع كل غصن بالكامل بنروح مطينينه. يعني هذه اسهل طريقه،
0: ما بتمنع طريقة. هاي الطريقة ما بتمنع إنه تطلق أغصان جديدة الشجرة أبداً، صح؟
1: لا، إحنا مطرح القطع ما راح يكون فيها لنا شيء، والأغصان الجديدة بدها تطلع في مناطق أخرى، مطرح القطع ما
0: بيطلع مطرح القطع. أوكي.
1: مطرح القطع إحنا بنسكر القطع، هذا أهم شيء، إنه باعتبار في عنا شيء بنسميه محلول بوردو، طبعاً الاسم العلمي اللي اسمه بوردو، اللي هو احنا عندنا بالفلاحين بالمزارعين بنسميه شيد وجنزارة. وهذه كمان طريقتها، هذه الان احنا الفترة هذه اللي احنا فيها الايام اللي قريب نحكي مع بعضنا، هي افضل فترة انه بعد ما انه خلاص انتهى الشتاء وفيش امطار، ان نطلي ندهن اشجار الزيتون كاملة
0: اللي تم تشبيبها،
1: نطليها باعتبار بهذا المحلول الشيد بالجنزارة، أو اللي هو بنسميه علميا محلول بوردو.
0: هذا بيحمي من لفحة الشمس. بدي أرجع للنقطة الأولى اللي حكيت، ممكن الشجرة تنصاب بلفحة الشمس، ممكن هذا المحلول يحميها من الشمس ولا فقط هو
1: طبعا 100%. الآن هذا المحلول يعني بخلينا نقول بسطلين، كل من هذول السود كل 10 لتر، بنحط في سطل منهن جنزارة وقية فقط لا غير، 200 غرام جنزارة، وبنذوبهن وبنخمرهن، بنخليهن يعني فنقول عملها اليوم نخليها بكرة الصبح. واحد تاني، السطل التاني أمامنا خيارين، إما بنجيب 200 غرام شيد يكون لسه، يعني خلينا نسميه شيد حي، وبنحطه في داخل السطل الثاني المية، وبنحط معاه شبي برضو كمان نفس الشيء باعتبار 100 غرام.
0: نعم.
1: اللي بدوش يجيب شبي أو ما فيش مستغل أو كذا ممكن يحط يا يبرش قطعة صابونة يا سائل جلي، حط له كاسة سائل جلي من هاللي باعتبار اللي أرخص شيء.
0: تمام.
1: لأنه إحنا شو الخصد بالسواء الشبي أو الصابونة لكي تعمل مادة رغوية مشان الشيد والجنزار يلزق
0: بالشجر
1: يعني بتخدم مع بعض، ومن ثم بنطلي الشجر
0: هذا هذا بينطلب الكامل يعني من من تحت عند الأرض للجذع لعند مطرح القطع يعني اللي بيكون هيك زي الدائري
1: يعني تجمع الأقسام كل الشجر حتى الشجر الساق سليم يعني الشجر الساق السليم اللي ممتاز
0: ممكن طبعا نعم
1: سنويا هذه أولا إذا في على الشجرة على ساقة على في أي فيروس أو أي حشرة بتموت لأنها الجنزارة مادة سامة. اثنين
0: نعم.
1: لما ندهنها سواء باعتبار على قطع الزيتون اللي على التشبيب واللي على الشجر العادي عندما ندهنها باللون

0: حاليا هو ايامها، حاليا ايامها. ليش؟ لانه لو حد حط بشهر 4 بتصير امطار. طبعا احنا كمان من فوائد الماده الرغويه انها لما بتمطر الدنيا، لو مطر الدنيا بذوبش الشيد بيظل متماسك. لكن احنا الان نعم. فيش عندنا امطار الا اذا بتصير معجزات او شيء غير مألوف في الطبيعه، انه الان في شهر حزيران
1: وما بعد حزيران. طيب أستاذ فياض، مثلا الشجرة اللي بيتم تشبيبها كمان، هل تحتاج إلى ري أكثر من غيرها؟ طبعاً. ضروري ولا لا؟
0: إحنا الآن خلصنا من الأولى. الآن هذه بنت تكون دللة، بلزمها غذاء وبلزمها مية أكثر من
1: من غيرها.
0: الآن بالنسبة للأسودة، الآن إحنا هاي الشجرة اللي مشببة كونها في هذا الموسم التي تم تشبيبه فيه والموسم الذي يليه لن يكون فيها إثمار. إذا معنى ذلك إذا العناصر اللي بدنا نضيفها للتربة ما بلزمنا مثلا على سبيل المثال البوتاس، لأن البوتاس هو عمله للإزهار والعقد الثمار. إذا معناته وهو أغلى شيء في المواد الزراعية اللي هو البوتاس. إذا معناته إحنا هنا شو بلزمنا؟ بلزمنا نمو خضري. إذا بنركز على وين؟ على الأمونياك، الأمونيا اللي هو سلفات الأمونياك أو أي مادة باعتبار موجودة، هذه بنركز عليها نحن، بلزمنا ساعتها نمو خضري. وما يعني ممكن إنه على أساس إنه الفوسفات كونه يعمل بالجذور، إحنا أيضا ما في مشكلة لو أعطينا دفع على الجذور، لأن الجذور هنا بيكون كمان كونه فيش أوراق فيش ثمار، بيكون كمان العمل المطلوب منها أقل مما لو كانت الشجرة كاملة 100%.
1: هذا أي وقت
0: لازم يبان على أسودي؟
1: هذا بأي وقت السماد؟ في الشتاء الأفضل كان يكون؟
0: لا، السماد إحنا شجرة الزيتون بالذات تحديدا إلها نمو خضري مرتين بالعام، بالربيع وبالخريف. إذا معنى ذلك ممكن إن نضيفها في آخر شهر شباط كالمعتاد، اللي لما بيصير
1: بداية تمام. أوكي، آخر شباط أو
0: في آخر شباط أو في أواخر شهر 9. يعني لما بنتهي الصيف بنتهي ب21/9 بيبدأ فصل خريف. لما بيبدأ فصل خريف في الأسبوع الأخير من شهر 9
1: بأوائل الفصلين، أوائل الربيع أو أوائل الخريف.
0: أحسنت، نعم صحيح.
1: تمام، هذا بالنسبة للتسميد الشجرة اللي بيتم تشبيبها. علشان هي قديش قلنا إحنا بعد سنتين تقريبا بتبلش تعطي ثمار ولا أكثر؟
0: السنة الثالثة بتعطيك ثمار موازية للسنة اللي شببناها فيها. بعدها بسنتين بس تعطيك
1: ضعف
0: أضعاف وأربع أضعاف
1: إن شاء الله. هذا بالنسبة لشجر الزيتون اللي بيتم تشبيبه، أو اللي طبعا اللي حابب إنه السنة كمان يزيد إنتاجه ممكن يعمل السنة يبلش بهاي الإجراءات. طبعا
0: نعم صحيح هذه يعني ضروري جدا، يعني اللي نطلع جارنا بهذه بالشيد والجنزارة والشبة بنضمن إنه نقتل كل الفيروسات. اثنين كمان إحنا أهم مرض وأخطر مرض إحنا عنا بنقول بعد باب ثمار الزيتون هو لعين الطاووس. عين الطاووس أيضا هذه الجنزارة وهي الدهان لحاله بيقضى عليه، لأنه عين الطاووس مراحل كيف السرطان بيبدأ كذا مرحلة وثالثة. نفس الشيء أول ما بيبدأ عين الطاووس بيبدأ في الورق. إذا الورق من ناحية صارت إصابة كثيرة جدا تنزل على الأغصان، زادت كثير جدا بنزل على الجذع شجرة الزيتون وتشوفيها كلها خضرين زي الخضرين الأخضر.
1: نعم.
0: هذا كله بيكون عبارة عن أنتوس. هذا العلاج الوحيد اللي له هذا الشيء بالجزارة.
1: صحيح، يعني هو بضربة واحدة ممكن تقضي على أكثر من إشي وممكن تفيد الشجرة.
0: نعم.
1: بأكثر من هدف. نعم. وبدي أحكي بدي أختم بمعلومة أنت ذكرتها ومعلومة لافتة، اللي هو الزيتون الفلسطيني الآن هو الأقل إنتاجية في العالم، فلازم ننتبه لهذا الموضوع. يعني موضوع يعني إحنا أصلا تتقلص الأشجار في بعض الأحيان المنتجة والمساحات. نعم،
0: إحنا في سنة 2025 هي السنة الكارثية، أكثر سنة صار في عندنا فقد للزيتون. يعني والآن يعني نعرف إنه حاليا السنة هذه

0: إن استهدافات المستوطنين أصوات غير طبيعية.
1: مزبوط.
0: إحنا الآن فقدنا في بلدة المغير لحالها 10,000 شجرة زيتونية معمرة، 10,000 زيتون معمرة في بلدة واحدة في المغير بخلال 48 ساعة. سكروا بلد كانت قرية كانت مساحتها 25,000 دولم.
1: نعم.
0: حولوها إلى 950 دولم.
1: وإحنا بنحكي إنه كمان حتى لو بدنا نرجع نزرع مكان هدول الشجر عدا عن إنه قيمتها معمرة، كمان إحنا بدنا سنين لبين ما نستنى هاي الشجرة تبلش تثمر، وبالتالي الشجر الموجود اللي عنده شجر ومش عم بيعطي منيح ممكن هاي الطريقة. أكيد الأستاذ فياض اللي حكى عنها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع ألا وهو تشبيب الشجرة يضمن لنا زيادة في الإنتاج في السنوات القادمة. شكرا جزيلا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية على معلوماتك. شكرا جزيلا.

0: وائل كفوري إثبات إنه مش دائما الضعف حلو. شفت آخر إطلال إله؟ مش وائل صائر بس كفوري. النحافة ممكن تكون أحيانا مش حلوة عن جد، تعطي كبر بالسن وهرم، فعطيته عن جد إنه أكبر بالسن، بينما لو وجهه متعبي هيك متفح. كيف سلام إنه النحافة مش منيحة أحيانا. كيف كيف إنساك بلا نحافة بلا هم. ليش الواحد يحرم حاله؟
1: هيدي مذيعة وكذابة طبعا.
0: كل مشاوي روح على الزغلول، حدا بحرم حاله من الهش والنش. عبود بيقول ما منصدق والأستاذ أحمد يخلص برنامجه مع الناس. كاين على وشك يغفى وصحي منيح بس بلش البرنامج. برافو عليك عبود. وين أحمد عياش؟ ما رح نوزع عنك، ما رح نفسد. حازم الحاج من جلقة موس عم بيبعت التحيات للأخ العزيز أحمد عبد الفتاح والأستاذ المحامي وسام عبد الفتاح، طبعا آل الحاج، كل آل الحاج يسعد صباحهم.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح، أهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء الحلوين، برعاية الزغلول. ورح أستعين باللي حكاته علا أبو عون، لأنه شهاداتكم أحيانا هي الأصدق. خميس راحت تقول إشي فاخر على الآخر. سياخ كباب وعرايس، وأهم ما يمكن أنه ينحكى فيه الزغلول هو الابتسام المرسوم على وجوه الشباب هناك. عند الزغلول صباحنا برعاية الشوكولاتة الفاخرة، شوكولاتة البندق من موشك. من أول قدم بتشعر بمتعة الشوكولاتة مع البندق، شوكولاتة الموشك من شركة مجمع سيلة الظهر. للسيدات العزيزات اللي بيبحثوا عن منظف للقليات الهوائية والأفران، ما بيضل ولا شيء ملزق مع سمارت. المتبل من الجنيدي، لا أروع ولا أزكى. شيني إكسترا بكل المقاييس، إكسترا توسع ومتعة. وبنك القاهرة عمان. صباح الورد لأبو جواد اللي بيسألنا إذا الثلاثة معطلين بمناسبة رأس السنة الهجرية أو لا. والله ما بعرف، صدقا ما بعرف، ما عندي فكرة. بتعرف مش متبع الموضوع، مش عارف إحنا بشهر إيش، والله نسيت.
1: أي صار هوشي بعطله؟
0: لا مش هوشي، هذا هجر يعني، هذا التوقيت الهجري يعني لازم. إجت هبة معطلين بيسألوا المستمعين أحلى صباح ما في يوم الثلاثة، بتقول لك يا أبو جواد ما في الثلاثة أحلى صباح. خبر مش حلو للمستمعين. صباح الورد أم كرم، صباح لعيسى العجولي، ألف ألف المبروك السيارة الجديدة، وما تنساهم من الكنافة. بس قولولنا شو سيارته لعيسى، شو اشترى، وأنا بحدد لكم الحلوان بناء على شو نوع السيارة. صباح الورد مجد عيسى ومحمد توبي وأبو مازن ويوسف وصبايا المشغل وأم سالي. أهلا يا أبو يزيد. اللبن زاكي مع المشاوي، اللبن أب زاكي بجوز يا غادة، واللبن العادي صح في ناس بتحبه، بس الحمص شيء تاني. أهلا بأم محمد الخليلي اللي بتصبي على أم عماد وبنات مشغلها وحدة وحدة، ومبروك لصابر أبو محمد زواج ابنه الأول، إن شاء الله زواج الدهر. سندس أكيد شيني إكسترا موجود في رام الله والبيري، فوتوا على صفحتهم على فيسبوك ورح تلاقي كل المعلومات وكل الفروع. الأحد معنا السوشيال ميديا صح؟ السوشيال ميديا وأبرز القصص والقضايا اللي تم متابعتها والحديث عنها أكثر من غيرها على المنصات تحت عنوان ليلة افتتاح كأس العالم غزة كيف كانت؟ تم تداول هذه الصور على نطاق واسع على كل المنصات لقصف الاحتلال لعدة مناطق في غزة ونيران مشتعلة، كما قام بعض النشطاء بتعديل هذه الصورة، صورة النار اللي كانت طالعة لتظهر النيران وكأنها على شكل كأس العالم معدلة طبعا. مشاهد أخرى توثق اللحظات الأولى بعد مقتل جندي أو قتل جندي الاحتلال للطفل الرضيع سام أبو هيكل في الخليل. هذه الفيديو اللي نشرته منظمة بتسالم الحقوقية، هاي اللحظات الأولى لعملية الإعدام اللي تمت من أحد الجنود لهذا الطفل وإطلاق النار على السيارة اللي كان متواجد فيها بحضن أمه وأبوه. نأمل أنه يوما ما يتم محاكمة هذا الإجرام. على كل حال، مشهد هز القلوب مساء الأحد الماضي في غزة طبعا. هذا طبعا للطفل سام أبو هيكل، هاي الفيديوهات. يبدو انه اللينك القصة الثالثة هي بخطأ مني. اللينك الثالث للقصة الثالثة اللي هي مشهد ام كانت في غزة. هيو
2: محمد سلاليك زي يما سلاليك زي يا محمد يما خليك جنبي يما حبيبي زي يما
0: أكثر من سنتين ونص ثلاث سنوات وإحنا عم نشوف هاي المشاهد بلا حراك من العالم، كيف الأم تركض وراء ابنها لحتى تودعه. أحدث صورة للطبيب حسام أبو صفية المعتقل منذ اختطافه على يد جنود الاحتلال من شمال قطاع غزة عام 2024. هاي الصورة كمان مجرد ما تم نشرها من داخل جلسة للمحكمة يوم الأربعاء الماضي حتى انتشرت على كل المنصات وعلى آلاف الحسابات الفلسطينية والعربية والعالمية، باعتبار أنه الطبيب حسام أبو صفية على فكرة في حملات دولية كمان تطالب بإطلاق سراحه مع بعض الأطباء الآخرين من غزة. الله يكون بالعون وإن شاء الله الفرج قريب. في فيديو جاب مشاهدات كتير أيضا لمقهى إيطالي وهو يقوم بطرد سياح إسرائيليين استفزوا تظاهرة خرجت لدعم فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، بعد أن قاموا باستفزاز المظاهرة ميزوهم وطردوهم من هذا المقهى. مسنة تركية تخطف القلوب برسالة حازمة وجهتها للاحتلال الإسرائيلي ولبنيامين نتنياهو، تحكي فيها إنه إذا واجهتونا أكيد 100% إحنا رح نغلبكم نتغلب عليكم.
3: أمريكا kendi kuyusunu kendi kazıyor. Türk ordusunun karşısında duramaz. أوسمانو توقد يدي زمان يردن بيردها كالكماس.
0: صعب أترجم لكم كل اللي بتحكيه، بس هي تتوعد نتنياهو. والمذيع طبعا اللي عامل معها مقابلة كان فعلا بيضحك بحكي لها بارك الله فيكي كتر ما كلامها قوي وحلو. في مصر كان في حالة جدل واسعة انتشرت على المنصات، قام زوج بتقديم شكوى للنيابة العامة بعد ما اكتشف إنه زوجته الستينية متزوجة من رجل آخر. قصة طبعا أثارت حفيظات الجميع.
4: بهذه الجملة تحديدا فجرت سيدة مصرية مواقع التواصل الاجتماعي وخلت قضيتها تتصدر الترند. القصة بلشت ببلاغ رسمي قدمه زوجة بعد ما اكتشف انه زوجته متزوجة رجل تاني من دون ما تنفصل عنه.
0: آخر زمان طبعا الزوجة لم تنكر ولم تبرر واعترفت انها بتحب اثنين سوا ومش قادرة تستغني عنها ولا واحد فيهم. مسخرة.
4: الله يصلح تليفونه. العلاقة تطورت وبحسب التحقيقات انتهت بزواج عرفي بين الطرفين.
0: عجيب.
4: المفاجأة هون إنه الزوج الأول ما كان بيعرف شيء. لما انكشفت القصة وصل الملف للشرطة.
5: طب اتجوز إزاي أنا؟
0: ومن هالخبر المضحك إلى مشهد محزن هز مواقع التواصل في مصر. طفل تزوجت أمه وتركته. وهذا على فكرة بيصير في حتى دول مختلفة. فذهب خاله لتسليمه إلى والده، لكن الوالد رفض استقبال نجله وأغلق الباب في الوجه في وجه الطفل. الطفل ظل في الشارع لا يعرف مصيره. أنا بعرف ما بعرف صراحة شو مصيره، وما بعرف شو رح يطلع من هيك ولد لما أمه بتتركه وبتتجوز. وبتعرفوا إنه هاي القصص كتير صارت في مجتمعاتنا، والأب بيرفض يستقبله، والخال بيقول أنا مش مجبور، والعم بيقول أنا مش ما دخلني.
6: عادلنا يلا يلا يلا.
0: للأسف ما بعرف شو صار بالولد هذا الطفل اللي شاف هذا الموقف، شو رح يصير معه، شو رح تكون نفسيته، كيف رح يعيش. ما بعرف إذا صار في حملات لدعمه، ما بعرف صراحة. وننتقل إلى تحت عنوان أسوأ تنظيم لكأس العالم 2026.
7: سبع ساعات مصور منتخب بيتحبس 12 ساعة كمان. دلوقتي حصل بيقولك ان في حكم دولي صومالي اتمنع من البطولة واتلغت تأشيرته. طب انتوا عاملين البطولة لمين بجد؟ انتوا عاملين البطولة عشان مين يا جماعة؟ حدث كاس العالم ده احنا بنستناه كل اربع سنين، يعني حاجة بنقعد نستناه بفارغ الصبر عشان نشوف المنتخبات اللي بنحبها، عشان نشوف اللعيبة اللي بنحبها، عشان نعيش لحظات دراماتيكية زي مثلا ميسي.
0: طبعا حالة جدل كبيرة كبيرة للغاية على تنظيم امريكا لكأس العالم وما سبقها من استعدادات, وكل يوم في أخبار, كل يوم قبل حتى المباراة الافتتاحية كان كل يوم في خبر سيء, كل عند المنتخبات إشي, عنده على معسكر التدريبي كان في حياية سامة, إشي انسرقوا, المنتخب الإنجليزي انسرق منه أشياء, للأسف تنظيم سيء في الولايات المتحدة تحديدا. ثم تداولت المنصات مقارنات كيف اختلف استقبال المشاركين بكأس العالم ما بين أمريكا بالإذلال والتفتيش وما بين المكسيك بالاحترام.
8: Welcome to Jalisco. Really, it's a pleasure to having you in here.
0: يعني الشاشة قسموها نصين وعملوا مقارنة كيف المكسيك استقبلت اللي جايين عندها وكيف أمريكا. حفل الافتتاح لكأس العالم كمان جذب أنظار ملايين المتابعين حول العالم, وقد تم في المكسيك. هذا حفل الافتتاح, لكن مع أنه جذب الكثير من الأنظار إلا أنه كثير من الناس قالوا لا يقارن لا بحفل الافتتاح ولا بالتنظيم تبع كأس العالم 2022. امبارح كان في هتافات غزت المنصات, هتافات جماهير البوسنة والهرسك قبيل مباراة تجمع منتخبهم مع كندا, أشعلت المنصات وهم يقولون فلسطين. مظاهرة رياضية لكن أكيد فلسطين حاضرة مهما حاولوا إلغائها وحجبها عن الصورة. وآخر قصة معنا في المنصات اليوم, قصة كمان جذبت أنظار الكثيرين للحظة تأمل حولت هذا الغوريلا إلى نجم على مواقع التواصل العالمية. طلعوا يا حرام كيف بتأمل وكيف حزين, بالكوا ليش؟
9: Así fue como al gorila Quillomata.
0: شريكته من الحظيرة كشته, يعني طردته, هيها وراد جرت وراه وطردته, فلمحت الكاميرات وهو قاعد وصافن وعم بفكر ومحتار.
1: قوم انت في حدك.
0: لا, هي اللي طردته هالمرة مش هو, كشته برا يا حرام. بس والله بفهم الغوريلا, لو شفت كيف طلع كيف قاعد حاطط ايده على هيك على راسه كمان مهموم. هاي السوشيال ميديا باختصار. كل أحد إن شاء الله. آخر قصة ما احنا حكينا.

أغنية كأس العالم 2022. يعني كانت نسخة استثنائية على فكرة، وحتى اللي مش قادر يعترف بهذا الكلام لازم يعترف بينه وبين حاله. بقول لك في مستويات من بعض الملاعب اللي مستقبلة للمباريات اليوم مقرفة، تخزي الاستعدادات فيها. بقول لك لو كان مثلا في قطر أي، يعني لو قريب، لو أي مشكلة في هذا الاستاد كان جننوا العالم وكتبوا في الصحافة، ولكن هيك العالم الغربي. لكنها كانت نسخة استثنائية من حيث الأمن والأمان والتدريب والتكتيك والمباريات والاستقبال، وحتى اللي فاز، حتى التتويج كانت لحظات لا تنسى. مجدي يسعد صباحك، كيف بس قصة المرأة المتجوزة تنين؟ إله ضر. مسخرة والله العظيم، من وين بيجيبوا هلا؟ فيش مخ؟ هل بحبهم التنين؟ حبتك حية كوبرا. صباح الورد لمهند الجاسر، زبط الوضع واللمبة منيح، يلا يا مهند زبط حالك. صباح الورد ام بسام النجار، سندس قطع عندها النت وراء عليها نص البرنامج، صارت زي اللي مضيع واحد من اولاده، مع انها لازم عندك راديو يا سندس، لازم في جهاز راديو لو صغير. احلى صباح لسمية، لأماني زيد، لأم رواد اللي بتقولكم اسألوا مجرب ولا تسألوا نجوى. عن مشاوي الزغلول، الأرقى والأحسن معاملة والأزكى، كلك ذوق يا أم رواد. حمودة طارق بدور على شريك حياة، طب انت شو دخلك يا محمد جلاتوي؟ بعت لنا مواصفات، عمره 32، هو شيف يعني طباخ ماهر، وطوله 188 سنتي ما شاء الله. ومحمد شلاتوي هو اللي حابب يجوزه. مستمع على إلنا أول مرة بتبعت لنا، طبعا أنا مش عارف الاسم، يا ريت تبعت لنا الاسم، تقترح أنه الخميس الجاي نحكي عن الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية مش عارف شو بدنا نحكي، مش عارف، لنشوف. الخيانة الزوجية مش عارفة من أي زاوية بدي أمسكها. صباح طلتكم المبهجة يا خولة عبد الدايم. ما قصرنا، كيف يا عبود وإحنا نفضحك مع أحمد. لا لا ما سمع، لا ولا تخاف. هاني أبو النعيم، صباحه مكللا بصورة فيها شاي الضيافة مع خيار مع زيتون مع جبن بيضة من الجنيدي مع خبز مصنوع من طحين الضيافة وفول الضيافة، برعاية الضيافة والجنيدي يعني. عبد الله سريه بيقول لي يا ريت انك تتابعي بموضوع المسابح، تخصصوا له وقت توجيه وتوعيه، واذا امكن استضافه مختص في المجال للتوعيه كيفيه التصرف في حال حظوظ الحدث. حاضر ولا يهمك يا عبد الله، لانه بحكي لي عن واقع تجربه فعلا لازم. حاضر، بس انا المهم انه يكون فعلا الناس حابه انها تسمع وتستوعب، ويكون الواحد عارف يعني حابب انه يتوعى. تحياتي لأبويا من أبو إدريس اللي بيقول لي إنه عنا خبر سيء، حاب يخبرنا إنه في قوات الهدم التابعة لسلطات الاحتلال دخلت منطقة برطعة لهدم عدة بنايات، على ما أعتقد في 20 بناية هدموا 8 أو شيء زي هيك، هم يكملوا عمليات الهدم اللي أقرتها محكمتهم.
صباح الورد لدهموش ولا سالي وام سالي وابو سالي وكل عائلة سالي يا دهموش. مين سالي؟ اهلا صبرين الدبيك، صبرين معالي، صباح الورد يا صبرين، ام توتو ولا حبيب القلب ابو المراد. شايفين كيف احلى صباح بيخلي الناس تصير رومانتيكية؟ جواد عيسى دايما على البال، انتو يا ميمونة كمان. علاء مصاروي صباح الورد من يافا، ان شاء الله يا ابو احمد يكون سامعنا. علاء اسعد صباحك. علي ماضي من خلف ماكينة الخياطة من خلف التعب. ام محمود صباحك ورد، شكرا على الامنيات يا محمد الشريطح. طريقة التعليق على الصباحات بتضحك. ام اسيد ماني علشان اضحككم، انا بحب انه تبتسموا، ما بحب تضلوا مكشرين وبوزمين، انه مثلا بحكي ام صباح الخير يا ام محمود، وام محمود تضل ايش مش فاردي بوزها، بدنا تفرد بدنا تفرد. ما حدا ماخذ معه حاجة على رأي اهلنا في غزة، اضحكوا ابتسموا. كمان نحسد حالنا على الابتسامة؟ لا والله. منير أبو غليون أهلا، كله تمام يا عمار الحمد لله ماشي الحال. صباح الخير لانشراح وزميلاتها في الحجاز. أحمد عوض الله، أحسن قصير فيك يا بلد، يسعد صباحك يا أحمد. أنا لما بسمع أحلى صباح بتفائل. طيب مين أنت اللي بتتفائل؟ كريم الجبور. كريم كمان بيشجع إسبانيا في كأس العالم. إسبانيا طبعا تستحق أنه ندعمها، ويعني من بين دول أوروبا هي الوحيدة صراحة. يعني أم محمد صرصور صباح الورد يا أم محمد، كيف أنت؟ الحاج عبد الحميد ببارك لأبناء أخوه تخرج نور نائل من الفرنس وتحسين نائل من الجامعة في أمريكا. يعني إحنا حكينا رسالتك هاي الأسبوع الماضي كمان وباركنا لهم. ذاكرتي منيحة. أنا أنت أنا، لا أنا مش أنت، أنا مش أنت، أنا أنا وإنت أنت أنا. ولو تسحيجي مش منيحة. من اللي بغني؟ مش قصدي عن حدا تاني، اللي بغني بسحج بطريقة. خليني شوفك ليلي ما بتشبع منك عيني. يا أبو مهيوب المشاوي الصح عند الزغلول، الاسم الصح الوحيد. أنا مش أنا. أيوة. أنت. لا هذا بيخربشنا.

شو هالحلو يا ميمونة، شو هالحلو يا أم جهاد مناصرة. التقوا يوم الخميس في تايجرلاند بأريحة، رنت عليها وحكت لها تعالي وهي راحت زي الطيارة. الله يزيد المحبة بين مستمعات أحلى صباح، لأنه المستمعين الشباب ما فيهم لا تعرفوش على بعض، مش عارفة ليش. أحمد الصباح قبل 10 سنين كان قاعد بأرضهم ازرع شجرة ليمون، تاني يوم البلد كانت كلها تحكي. أحمد الصباح كان يحفر على ذهب ولقى 36 كيلو، من يومها صيت غنى ولا صيت فقر. صح؟ مخدين فيك مقلب هلأ. أحمد وين للذهب اللي حفرت عليه في أرض الليمون؟ وينه الذهب؟ طلعه وماخد، عم بتفلم علينا انه انت يا حرام وهيك. اسمرية عبوش احمد جرارعة، وانا اشتقت لكم اكيد. الجمعة والسبت بيكونوا ايام هيك يعني حلوين ولا مش حلوين؟ يا منصور بيقول عن سلام الاطرش في الطريق الى امريكا لحضور المونديال. اصلا امريكا الله يقطع امريكا واللي زيها، غالبية الجماهير رفضت تعطيهم تأشيرات، غالبية الجماهير من بعض الدول المشاركة رفضت تعطيهم تأشيرات عشان تكون عارف. بيخزي المونديال، أنا كرهانيت وسلام كرهانين، وبس عشان نسخة أمريكا. حتى اطلعوا على التصوير كيف بيختلف عن الزاوية تبعت أوروبا وزاوية الشرق الأوسط، يعني كيف بيصوروا، حتى تصويرهم غير مختلف. أمريكا

0: لازم نختم. صباح لآيس الشتاية مديرة التسويق والمبيعات يا مين؟ ام مصطفى الترابي. محمود ابو محمود الغالي. صباح لاحمد عطيه شكرني يا محمد سبتين. ايمن بتهني نفسها. ام بسام النجار. لا ما بينفع تهني نفسك يا ام بسام، يا حلوه يا قمره، احنا لازم نهنيكي بعيد زواجك وان شاء الله يا رب العمر كله وانتوا احباب. سميه بدها احلى صباح يكون 4 ساعات، شو رايك؟
1: اطعوها اطعوها،
0: هذا مش سامح لي 4 ثواني زياده، بده 4 ساعات. احلى صباح برعايه الشني اكسترا، اكسترا توفير اكسترا تسوق ممتعة، تجربة حلوة في كل الفروع، في مشاوي في لحمة، وفي على الطرف الآخر ينتظركم الزغلول على مفترق دير شرف. لا تحاول تتعب حالك، ما في زيه. كاسة شاي مع نعناع، نعناع الصيف كتير زاكي، شاي الضيافة مفخرة. بنك القاهرة عمان، رجع من مشترياتك من خلال البطاقات 10% كاش باك. أحلى صباح برعاية الجنيدي، كل ما أنتجت الجنيدي فخر الصناعة الوطنية. بس اليوم اللي لسه ما أفطر يعني اللبنة والمتبل. عزام، أم الصادق، أم رواد، سندس، حميد، راحت عليكم نومي، في حدا رايح عليه نومي من أحلى صباح وراحت عليه، أي حدا قرأت رسالته أو ما قرأت عفوا رسالته سامحوني سامحوني. أظن أم رواد حاكي عن حلقة الإشي الخيانة، أوكي، عن اللي متجوز التنين. إحنا بنختم هون برنامجنا، وشكرا جزيلا لكم حبايبنا أصحابنا أحبابنا البريق. لا تنسوا إنه المنظفات الملمعات الروائح الطيبة عندهم سمارت. أما عنا في أحلى صباح فعنا كمشة فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، وباي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال اليوم في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الاعتقالات بحق عدد من المواطنين. آليات الاحتلال تهدم صباح اليوم منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة. وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدات مالية بقيمة 1250 شيكلا هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. معهد السياسات اليهودية يصدر اليوم تقريره السنوي حول واقع المجتمع الإسرائيلي كاشفا عن مؤشرات تعكس حالة مقلقة في توجهات الرأي العام داخل إسرائيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية FM أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت شركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وقال مؤسس الشركة إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار للشركة في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات المقامة في شمال فرنسا. ونبقى في فرنسا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو، أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انكمش نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 2% في الربع الرابع من العام الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم، بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال اليوم في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. إدارة سجون الاحتلال تعلن اليوم عن استشهاد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما من مدينة حيفا صباح اليوم داخل سجن جلبوع. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الاعتقالات بحق عدد من المواطنين. آليات الاحتلال تهدم صباح اليوم منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة. وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدات مالية بقيمة 1250 شيكلا هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. معهد السياسات اليهودية يصدر اليوم تقريره السنوي حول واقع المجتمع الإسرائيلي كاشفا عن مؤشرات تعكس حالة مقلقة في توجهات الرأي العام داخل إسرائيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
10: يا أحلى من مو
2: تبحث عن أجدد الأغاني الغربية وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كريس ميلر في كتابه المعنون حرب الرقائق الصراع على أهمية التكنولوجيا في العالم والصادر عام 22/20 ميلادي إلى عالم نغوص من خلاله في مختلف نواحي الصراع، حيث لا تحسم المعارك في السماء أو البحر فقط بل في أعماق الأرض، حيث تختبأ المعادن التي تشغل مستقبل البشرية. ويأخذنا الكتاب إلى قلب السباق العالمي على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والنحاس، وهما العنصران الأساسيان في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة الحديثة. ويوضح شيدر كيف تحولت هذه المعادن من مجرد مواد خام إلى نفط العصر الجديد تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى، كما تتنافس على مصادر الطاقة في الحرب التقليدية. بأسلوب صحفي تحليلي مشوق، يكشف الكاتب أن الصراع على هذه الموارد لم يكن اقتصاديا فقط، بل هو صراع جيوسياسي يعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي. فالدول الغنية بالمعادن إنما تصبح محاور استراتيجية، بينما تسعى القوى الصناعية الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد قبل أن تحل الأزمة وربما الكارثة جراء الاحتكار المتواصل. ويسلط الكتاب الضوء على الجانب البيئي والاجتماعي لهذا السباق، حيث تمتد آثار التعدين إلى المجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية، مما يخلق صراعا آخرا بين التنمية والاستدامة. في النهاية يضعنا الكتاب أمام حقيقة واضحة، أن مستقبل العالم الأخضر ليس مجانيا بل تدفع تكلفته من أعماق الأرض، وأن من يسيطر على هذه المعادن إنما يملك مفتاح الاقتصاد العالمي القادم. الكتاب يكشف أن الحرب اليوم لم تعد فقط من أجل الأرض بل من أجل ما هو تحت الأرض، حيث ترسم ملامح القوة في القرن 21. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدر.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: وحسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة من رايا أف أم، ونبدأ بالعناوين. أزمة طعام تتفاقم في غزة والتكايا عاجزة أمام تلبية جوع النازحين. الأونروا تنهي خدمات 70 موظفا على خلفية تقييم أمني إسرائيلي. رسالات رسمية فلسطينية مصرية والفصائل تنتظر ردا على موقفها الإيجابي من السلاح. جيت مسرح جديد لإرهاب المستوطنين.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد قليل بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: مرحبا بكرامي، أهلا بكم مستمعينا إلى موجز الأخبار. هذا استشهاد الأسير عماد سرحان 48 عاما من مدينة حيفا داخل سجن جلبوع بعد اعتقال دام أكثر من 24 عاما وسط تحذيرات سابقة من تدهور حالته الصحية ومعاناته أمراض مزمنة وفترات طويلة من العزل الانفرادي. قوات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومنشآت سكنية وزراعية في تجمع خلة السدر البدوي في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة في خطوة مفاجئة، بينما كان الأهالي يتهيئون للعودة إلى منازلهم. آليات الاحتلال تشرع اليوم بهدم عدد من المباني والمنازل والمخازن التجارية في قرية برطع الشرقية غرب جنين. إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في جريمتي عنف وقعتا اليوم داخل الخط الأخضر. قناة العرب الجديد تنقل عن مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات غزة بأن الرد الذي سلمته حركة حماس للوسطاء بشأن ملف سلاح المقاومة يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا على مراحل. وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدة مالية بقيمة تزيد عن 1200 شيكل هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. جيش الاحتلال يشن اليوم سلسلة غارات ويقصف بالمدفعية مناطق في لبنان ويصدر انذارا عاجلا الى سكان 42 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني مطالبا باخلائها. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يدعو بنيامين نتنياهو إلى إسقاط 10 مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. مفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وكالة فارس تفيد بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زالت قيد المراجعة. المستشار السابق لرئيس العمليات البحرية الأمريكية في البنتاغون ثيودور بوستول يكشف عن تنامي قدرات إيران العسكرية ويؤكد أن صواريخها البالستية أصبحت أكثر دقة وتدميرا ويستحيل اعتراضها. هجوم إلكتروني يعطل اليوم خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات عملائها. أخيرا مصرع 18 شخصا وإصابة نحو 4000 آخرين بحمى الضنك في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الجاري وسط تدهور قطاع الصحة في البلاد. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. أما الآن فعودة بكم إلى الواحدة الإخبارية مع رامي سمارة.
7: مرحبا بكم من جديد. قال مسؤول لجنة الطعام التابعة للمطبخ العالمي في مخيم البريج عبد الهادي مسلم إن العديد من المنظمات والهيئات الدولية قلصت حجم ما كانت تقدمه من مساعدات غذائية لمواطني قطاع غزة لا سيما النازحين، ما أدى إلى عودة مشاهد اصطفافهم في طوابير للحصول على الطعام. وبين مسلم في مقابلة مع رايا أن الاحتلال واستمرارا في حرب الإبادة التي يشنها على القطاع حد من دخول الشاحنات المخصصة للمنظمات الدولية التي تقدم الطعام، بينما تتضاعف أسعار المواد الأساسية في الأسواق.
9: قطاع غزة يعني أصبحت الحياة فيه شبه معدومة من جميع النواحي، لكن عادت إلى الجديد هو الوضع الصعب للمواطنين من ناحية توفير الغذاء والطعام للأسر المنكوبة والنازحة. الكل يعرف أن معظم أهالي قطاع غزة يعيشون في الخيم في ظروف في غاية الصعوبة. أنت تعرف أخي أن الكثير أو العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية تعمل في قطاع غزة من أجل توفير الطعام والطرود الغذائية والخيم وبعض المساعدات الأخرى. سمعني؟
10: نعم نعم نحن نسمعك.
9: لكن في الفترة الأخيرة شهدت هذه المنظمات والمؤسسات الدولية يعني حالة تراجع في تقديم الوجبات الطعام والخدمات. على سبيل المثال المطبخ العالمي كان يقدم في اليوم ما يقارب 1,000,000 وجبة لجميع أنحاء قطاع غزة وجميع شعبنا في قطاع غزة. طبعا هذه الوجبات كان يستفيد منها أعداد كبيرة من النازحين والمكلومين والفقراء من شعبنا، في خاصة في مراكز الإيواء وفي المناطق المنكوبة. هذه الوجبات تم تقليصها في الفترات الأخيرة بالتدريج، حيث الآن من مليون وجبة لا يتقاضى إلا لا يتقاضى المكلومين والمنكوبين والنازحين إلا 200,000 وجبة. على سبيل المثال نأتي إلى مخيم لبريج، حيث كان المطبخ العالمي يزود مخيم لبريج بحوالي 74 قدر. الأربعة وسبعين قدر يعني كانت تغطي ما نسبته تلت المخيم أو الذي يستفيد منه حوالي تلت سكان المخيم. تم تقليص الأعداد إلى 61 قدر، لكنه بالرغم من أنه المفترض كان زيادة هذه الأعداد نظرا للطلب الكبير من الناس، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب، غلاء الأسعار، شح الغاز، ارتفاع أسعار الحطب، كان إقبال كبير من المواطنين والنازحين على هذا الطعام وعلى هذه الوجبات، إلا أنه تم التقليص.
10: ما الذي يفسر تقليص كميات الطعام المقدمة مثلا من المطبخ العالمي أستاذ عبد الهادي مسلم؟
9: أعد السؤال مرة أخرى.
10: ما الذي يفسر هذه التقليصات التي طرأت على كمية الوجبات التي كان يقدمها المطبخ العالمي؟
9: هذا السؤال يعني يتردد على لسان كل صحفي أو كل يعني مطلع على الأوضاع. الإدارة أو العاملين في المطبخ العالمي الذين اجتمعنا معهم عدة مرات أبلغونا أن الشاحنات

0: بناء إدارة المطبخ أن المطبخ يعاني من نقص الميزانية والتبرع، حيث أن المطبخ العالمي يعني يتبع أو اللي هو طريقة التبرع الفردي وليس من قبل دول أو مؤسسات دولية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في نتيجة الوضع العالمي في العالم، بالإضافة أيضا إلى أن المطبخ العالمي يعمل في الكثير من البلدان التي تتعرض لويلات ونكبات وحروب. لكن الأمر يعني الواضح والذي يعني يفهمه الجميع أن هذا الوضع له مرتبط بالوضع العام في قطاع غزة، مرتبط بالوضع السياسي والأمني واستمرار الإبادة التي يشهدها قطاع غزة. لماذا في هذا التوقيت يعني لماذا في هذا التوقيت يقوم المطبخ العالمي بتقليص طعام عن المنكوبين؟ المفترض أن يقوم بزيادة الطعام نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. ليس فقط يا أخي المطبخ العالمي، وإنما أيضا العديد من المؤسسات الدولية التي يعني تم تقليص مساعداتها توقفت كليا عن تقديم الخدمات للسكان والمساعدات. هذا الوضع أثر كليا على مناحي الحياة. طيب. في القطاع
1: بات هذا واضح. أستاذ عبد الهادي مسلم، سؤال أخير وفي نصف دقيقة لو سمحت، هل البدائل المتوفرة في قطاع غزة؟
0: الوضع في قطاع غزة أخي العزيز يزداد سوءا يوما بعد يوم. لو تعلم أن الكثير من أهالي سكان غزة كان يعتمدون اعتماد كلي على الوجبات والمساعدات التي يقدمها المطبخ العالمي، الآن من أين سيأتون بهذه الوجبات؟ لو تنظر إلى النازحين عندما يكونون يصطفون على الطابور بالمئات وبالآلاف من أجل الانتظار من تكية هنا أو من قدر هنا أو من متبرع أو من مبادر يوزع عليهم الطعام، الوضع يزداد سوءا في قطاع غزة. المواد متوفرة أخي العزيز في القطاع، ولكن الأسعار خيالية، لا يستطيع حتى الموظف لا يستطيع شراء هذه المواد نظرا للارتفاع الفاحش والكبير. أنت تتحدث عن أي سلعة تكون اضرب 10 أضعاف ثمنها عن ما كانت قبل الحرب. اليوم قطاع غزة يشهد وضع كارثية. تحدث عن أزمة يقابلها أزمة المياه، أزمة الطعام، أزمة الكهرباء، أزمة الصحة، أزمة التعليم، أزمة القوارض.
1: كانت هذه مقابلة أجريناها مسبقا مع مسؤول لجنة الطعام التابعة للمطبخ العالمي في مخيم البريج عبد الهادي مسلم. نبقى في قطاع غزة، حيث فصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا العشرات من موظفيها هناك بعد اتهامات قدمتها دولة الاحتلال ضدهم بانتمائهم لحركة حماس دون أدلة. وجاء في تعميم حمل توقيع مفوض عام الوكالة كريستيان سوندرز أنه قرر إنهاء خدمات 70 موظفا بشكل فوري في أعقاب ما أسماها بالتقييمات الأمنية التي قدمت بناء على تقارير إسرائيلية. هذا وأكد رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا في غزة مصطفى الغول، أكد رفضه لقرارات إنهاء الخدمة التي اتخذت بشكل تعسفي وغير قانوني، وحتى دون التحقيق مع المفصولين بشأن المزاعم التي قدمها الاحتلال. وأشار الغول إلى أن قرارات الفصل لا تهدد فقط مستقبل الموظفين وعائلاتهم على الصعيد الإنساني والاقتصادي، بل ستشكل خطرا على حياتهم.
2: أنا أريد أن أوجه هذا السؤال لكل إنسان على وجه الخليقة، كيف تتصور بشكل إنساني أن يطرد موظف من عمله في لحظة فاصلة ويلقى به وعائلته في الشارع؟ هذا بدي أسأل سؤال إنساني. هذا الموظف الذي كان يعمل وفي مكان محترم، وخاصة أضف إلى هذا السؤال هذا الموظف من غزة التي تعاني الموت والجوع والحصار والغلاء وهندسة الجوع وكل شيء، أن يفصل هذا الموظف في لحظة واحدة دون أي مقدمات أو كذا. الآن ربما الشق الثاني من السؤال، ما هي الخلفية التي فصل عليها؟

0: أنا كاتحاد موظفين لا يعنيني إلا أن أدافع عن موظفي وبكل قوة وبكل استخدام للحق النقابي والقانوني. لا يجوز أن يفصل موظف من عمله، خاصة في مؤسسة تنتمي إلى الأمم المتحدة تتغنى بالنزاهة والشفافية والالتزام بالقانون دون تحقيق. هذا الموظف الغلبان فصل بناء على ادعاء واحد لا أساس له من الصحة، وهو يقول في رسالته التي أشرت إليها أخي أنه طلب دلائل ولم يتم إعطاؤه أي دلالة. هنا أتساءل كيف يجوز لموظف يعمل في مؤسسة دولية محترمة أن يوقف عن عمله بناء على ادعاءات دون أن يسمح أو يسمع إليه، دون أن يستمع إليه بشكل مطلق. هناك صدمة كبيرة من اتحاد الموظفين، وهناك رفض كامل لهذا القرار التعسفي اللا قانوني احنا سميناه، وأخبرنا المفوض العام بهذا الكلام لأنه هذا الحديث الصحيح. الفصل فصل خطير، وإن صح التعبير كما يقول السياسيون، أنا أتحدث في النقابي، أن هذا خضوع لضغوطات دولة الاحتلال. نعم.
1: دكتور مصطفى الغول تقول إن المفصولين السبعين لم يجري التحقيق معهم، لم يجري سؤالهم، لم يجري يعني الاستفسار حول ما يزعم بأنهم ينتمون إلى حركة حماس، وبناء على ذلك تم فصلهم كما جاء في البيان الذي حمل توقيع مفوض الأونروا.
0: نعم، لم يستمع إليهم، لم يسمح أن يسمع إليهم. هؤلاء الموظفون كانوا نايمين، فتحوا إيميلاتهم في لحظة واحدة. طبعا بلغنا كاتحاد وقلنا له أن هذا الإجراء مرفوض رفضا قاطعا، نرفض دون أن تستمع تشكل لجنة التحقيق. أوقف هؤلاء الموظفين، أنا قلت له أوقف، مع أني أنا كاتحاد مفروض قلت له أوقفهم براتب واخضعهم للتحقيق ضمن لجنة شفافة، وفي حالة إدانة أي أحد منهم يختلف الحديث. أما أن تلقي بهؤلاء الموظفين دون تحقيق ودون أن تستمع إلى أي أخي الكريم، تعرف بعضهم كان معتقلا في هذه الحرب وخرج. طب ماذا يعني خرج؟ لا إدانة عليه ولا إثبات عليه، تم فصله. بعضهم كان موقوفا وتم التحقيق معه من قبل لجان تحقيق الوكالة وعاد إلى عمله في وكالة الغوث، ثم عاد فصله. إما أن هناك خربطة أو عدم انتظام أو عدم دقة، أو أن هناك لا يوجد قانون لضبط. لذلك نحن في اتحاد الموظفين في صدمة كبيرة بإيقاف 70 موظف، أي تدمير 70 عائلة وتعريضهم للخطر. الآن بعضهم متأجر في بيت، حيقول المؤجر أنت مطلوب ومفصول من الوكالة، أنت غير مقبول، ويزيد الخطر على. لذلك إحنا رفضنا هذا القرار رفضا قاطعا إلا أن يخضعوا للتحقيق والسماع لهم. لا يجوز أن يفصل بناء على ادعاء فقط دون تقديم أدلة كما قال المفوض نفسه في رسالته التي حضرتك أشرت إليه. نعم.
1: سؤال أخير، هل من منفذ قانوني نقابي للطعن في هذه القرارات؟
0: نعم، أشكرك على هذا السؤال. حقيقة إحنا اتحاد الموظفين هو جسم النقابي منتخب للدفاع عن الموظفين، نعمل في مؤسسة تضبطها قوانين وتضبطها سياسات لا يجوز الخروج عنها. إحنا سنبدأ خطواتنا الاحتجاجية متلحفين معنا المؤتمر العام في الخمس مناطق كل الدعم، وسنذهب إلى أبعد الحدود القانونية. هناك في محاكم للأونروا، سنذهب إلى هذه المحكمة ونقاضي أصحاب هذا القرار لأنهم فصلوا ناس بناء على الدعم. ولا أعتقد أن الدين سماوي ولا أي قانون وضعي قال أن يفصل موظف بناء على الدعاء، وتقول القاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إدانته بتتم بالتحقيق معه والاستماع له وتقديم الأدلة ووضع محامي ليدافع عنه. إحنا سندافع ونأمل بإذن الله أن يتراجع المفوض وأن تتراجع الوكالة عن هذا القرار الظالم والجائر بحق هؤلاء الأسر.
1: رئيس اتحاد موظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة الدكتور مصطفى الغول، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس حسين الشيخ الجهود الرامية إلى نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها في إطار جهود تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. ويأتي ذلك في ظل مشاورات تجرى في القاهرة بين الفصائل والوسطاء قيل إنها أفضت مؤخرا لموقف إيجابي متوافق عليه بشأن قضية سلاح المقاومة، نقل للإدارة الأمريكية وما يسمى بمجلس السلام ولحكومة الاحتلال للرد عليه. ويستبعد مراقبون بينهم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عماد عمر الذي تحدث لرايا من غزة، استبعدوا أن توافق إسرائيل على المقترح، لا سيما أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو يرى ضرورة انتخابية في إبقاء جبهة الحرب مفتوحة على قطاع غزة.
2: يعني خلال 4 أيام من البحثات يرى في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض، من ثم بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء مصر قطر تركيا بشأن يعني التوصل إلى ورقة يتم من خلالها الاتفاق على بنود المرحلة الثانية، لا سيما قضية السلاح التي كانت هي القضية العالقة والتي يتضرع من خلالها بنيامين نتنياهو من أجل تنفيذ مخططاته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الحرب على قطاع غزة والبدء بعملية عسكرية جديدة من أجل نزع السلاح وفق ما تراه إسرائيل وفق ما يراه الائتلاف الحكومي المتطرف في إسرائيل. باعتقادي أنه تم التوصل إلى رؤية ومقاربات فيما يتعلق بموضوع السلاح مقبولا كل المجموعة الوطنية الفلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية، تنص على يعني نزع وحصر السلاح الثقيل في يد السلطة الفلسطينية أو في يد الشرطة التي سوف تتولى مهام حفظ أمن في قطاع غزة، إلى جانب تحييد عمل الأنفاق بحيث تكون تحت رقابة القوات الدولية. أما فيما يتعلق بالسلاح الفردي، حماس تحفظت على إبقاء هذا السلاح كحماية شخصية لأفرادها داخل قطاع غزة، لا سيما أن حماس حكمت قطاع غزة على مدار 18 عاما، كان هناك خلافات كبيرة مع العائلات الفلسطينية إلى جانب وجود بعض الميليشيات التي شكلتها إسرائيل فيما يتعلق بخلف الخط الأصفر، وهذه الميليشيات تنفذ بين الشتاء والأخرى عمليات قتل وعمليات اعتقال داخل قطاع غزة، وهي تؤثر وتشكل ورق خطر على الشعب الفلسطيني، وبالتالي حماس تحفظت على عدم تسليم السلاح الخطير.
1: نعم.
2: أيضا توصلت يعني الفصائل إلى اتفاق على 15 نقطة المتعلقة سواء بدخول لجنة التقنقراط إلى قطاع غزة، دخول قوة الاستقرار، دخل المساعدات، انسحاب إسرائيل من حدود الخط الأصفر، ضمانات ضرورة وقف كل أشكال الاغتيالات على الفلسطينيين، إلى جانب أن يعني عودة السكان الفلسطينيين إلى المناطق التي يعني كانوا يقتلونها قبل 7 أكتوبر. كل هذه القضايا كانت محط خلاف توصلت إليها الفصائل الفلسطينية من خلال مقاربات وجريات مع الوسطاء. هذه الورقة تم طرحها على نيكولاي ميليزنوف وعلى الجانب الأمريكي من أجل أخذ الموافقة من قبل إسرائيل فيما يتعلق بتلك الورقة للبدء بخطوات تنفيذية على الأرض والبدء بعمل اللجنة الوطنية والبدء بتنفيذ بنود المرحلة الثانية. باعتقادي حتى هذه اللحظة لم ترد يعني إسرائيل أو مجلس السلام على تلك الورقة.
1: ما الذي يفسر عدم الرد أستاذ يعني أو دكتور معتمر؟
2: باعتقادي أن بنيامين نتنياهو لا يريد الموافقة على تلك الورقة، وأنه حتى وإن وافقت حماس على نزع السلاح ووافقت على ورقة وخطة نيكولاي ميليدينوف، فإن بنيامين نتنياهو في تلك المرحلة التي يمر بها يعني الاقتراب من موعد الانتخابات الإسرائيلية لن يتمكن من الموافقة على تلك الورقة، وهو يريد من جبهة غزة أن تبقى مفتوحة أو تبقى على ما هي عليه اليوم، أن يقوم بعمليات الاغتيال، عمليات التوسع، عمليات نقل أو تغيير مسار الخط الأصفر من الخط الأصفر إلى الخط البرتقالي، وهذا ربما هو ما يخدم بنيامين نتنياهو وسياسة نتنياهو الذي يحاول أن يثبت للجمهور الإسرائيلي بأن سياسة الضربات العسكرية هي من تجدي نفعا مع الفلسطينيين، وأن كل من يعني نفذ أو شارك أو خطط لعملية 7 أكتوبر سيكون محط ملاحقة من قبل الجانب الإسرائيلي، وهي رسالة مزدوجة الأولى للفصائل الفلسطينية بأن بنيامين نتنياهو ما زال يمسك بزمام الأمن والاستخبارات والضربات العسكرية داخل قطاع غزة، والرسالة الثانية للجمهور الإسرائيلي لكي يثبت له بأن بنيامين نتنياهو ما زال قادرا على تحقيق الإنجازات وملاحقة كل من شارك في يعني 7 أكتوبر، وما زال قادرا على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة إسرائيل من أجل تحسين صورته الانتخابية أمام الناخب الإسرائيلي، وهو يريد أن يعيد إنتاج نفسه من جديد يعني المشهد الإسرائيلي.
1: طيب بقي لدينا دكتور عماد عمر دقيقة واحدة إذا تكرمت، نريد أن نفهم السياق الذي أجري فيه الاتصال الهاتفي بين نائب الرئيس ووزير الخارجية المصري خلال الساعات الأخيرة.
2: يعني نائب الرئيس الفلسطيني السيد حسين الشيخ على اطلاع كامل بكل مجريات الأمور التي كانت تجري في القاهرة من أجل تنسيق المواقف ما بين السلطة الفلسطينية والخطوات التي ستجري على الأرض فيما بعد من أجل عودة يعني أو دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، ومن أجل البدء بالعد التنازل للفترة الانتقالية التي تتجهز بها السلطة الفلسطينية من أجل تولي زمام الأمور بعد الفترة الانتقالية.
1: ألا يؤشر ذلك إلى تطور في موقف حكومة الاحتلال من مسألة التفاهمات؟
2: يعني باعتقادي أن إسرائيل لا تكترث كثيرا خلال تلك التفاهمات، لا سيما أنها خلال عملية المباحثات في القاهرة كانت تقوم بعمليات اغتيال داخل قطاع غزة وتنفذ عمليات توسع، وهذا يدلل أن بنيامين نتنياهو يريد تعطيل هذه المباحثات لأنها لن تصب بصالحه ولا بصالح الائتلاف حكومة إسرائيل.
1: نشكرك جزيلا الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. أضرم مستوطنون النيران يوم أمس في أراض ومركبات وألحقوا أضرارا بعدد من المنازل في قرية جيت شرق قلقيلية. نيرانهم أتت على نحو 5 دونمات وطالت 4 مركبات ومداخل 3 منازل تقع معظمها في المنطقة الجنوبية من القرية التي باتت تمثل مسرحا لإرهاب المستوطنين ممن ينطلقون في هجماتهم من بؤرة استحدثت مؤخرا في الموقع، وذلك في مسعى لترحيل المواطنين والتوسع. الرئيس السابق للمجلس المحلي في قرية جيت ناصر السدة:
3: جيت يعني كباقي قرى فلسطين تتعرض شبه يومي إلى الاعتداءات المتكررة من المستوطنين على الممتلكات وعلى الأراضي وعلى البيوت وعلى المركبات وعلى المواطنين بشكل همجي. هاي مش المرة الأولى، أكثر من مرة قاموا بالاعتداء على هذه المنطقة، وهذه المنطقة المنطقة الجنوبية لجيت قريبة من بؤرة جلعاد الاستيطانية الجاسمة على أراضي القرية، وقبل هاي المرة قاموا بتجريف الأراضي وأغلاق الطرق الزراعية وقطع الزيتون وهدم أسوار للبيوت القريبة من المنطقة وإشعال النيران بالأشجار الزيتون أكثر من مرة. كان مرة في 15/8 العام الماضي قاموا بالاعتداء يعني شبيه لهاي الاعتداء اللي صار المبارح، وراح شباب وجرحى واعتدوا على النساء امبارح تقريبا بعد العصر الساعة تقريبا 5:30 مساء. الناس بتعرف يوم سبت وأغلب الناس عندها مناسبات والتزامات وفي بيوتها حالات اجتماعية، والمركبات في الشوارع على أمام المنازل. قاموا مجموعة أكثر من 20 مستوطن ملثمين طبعا بحماية أمن المستوطنات اللي بيدعوا انهم أمن المستوطنات، فاتوا على بيوت نفسها هاي المنطقة هاي اللي تم الاعتداء عليها قبل عامين وعام. قاموا بحرق 4 مركبات لمواطنين من القرية، ومواطنين كانوا مركبتين كانوا ضيوف على هاي البيوت. حرقوا الأراضي الزراعية القريبة حوالي 10 دولمات زيتون، اعتدوا على المنازل على مداخل البيوت، رموا زجاجات حارقة طبعا تحت حماية أمن المستوطنات. عبين ما يعني شافوا الشباب أو دروا الشباب المنطقة طلعوا لحقوهم، ولكن يعني كان الاعتداء وكانت الخسائر أكثر من اللي حصل امبارح.
1: أستاذ ناصر، السد الحديث عن المنطقة الجنوبية من قرية جيت يبدو أنه يحمل دلالة خاصة بالنسبة للبلدة، لسيما أنها تقع بمحاذاة بؤرة استيطانية. هل هنالك من تخوف بأن تتكرر هكذا اعتداءات حتى يتمكن المستوطنون من يعني التأثير على استقرار المواطنين في هذه المنطقة، دفعهم إلى ربما الرحيل لتوسيع هذه البؤرة القريبة من المنازل كما تقول؟
3: نعم صحيح، هي سياستهم توسيع هذه البؤرة، الاعتداء على المواطنين بشكل بالفعل اللي عشان يحاولوا يرحلوهم، لأنه أغلقوا الطرق الزراعية. عندنا عشر يعني مئات الدنومات هاي السنة الثالثة المواطنين اللي أصحابها بيقدروش يوصلوا لها، قطعوا حوالي 500 دنوم زيتون أشجار مثمرة العمر الزيتون أكثر من 70 سنة. اعتداءات يعني شبه يومي، قبل شهرين فاتوا يعني هم لحالهم بالجرافة بدون يعني حتى بدون تنسيق مع الجيش زي ما بيقولوا الجيش، لحالهم بالليل على أسوار البيوت اللي هناك، هدوا أسوار بيوت، بمنعوا السكان يطلعوا، بيعملوا إزعاجات شبه يومي، بمرقوا تقريبا من الأمن المستوطنات، هذا بيدعوا أنهم أمن المستوطنات من أطراف هاي البيوت، لأن هاي المنطقة هي منطقة الجنوبية، هي قلعاد القريبة علينا، قلعاد اللي أجت على أراضينا واستولوا على هذه الأراضي، مش إحنا قريبين عليهم. إحنا بتعرف جيت من أقدم قرى فلسطين، أراضينا يعني طرثوها عن آبائهم وأجدادهم من قبل مئات السنين، هم أجوا على هاي المنطقة اللي هي المنطقة الجنوبية اللي هي واقع بين قرية جيت وفرعتا وتل وإماتين، وهم صاروا يعني يزحفوا علينا زي السرطان.
1: شكرا جزيلا الرئيس السابق لمجلس قروي جيت في قلقيلية ناصر السدان.
4: ترافقك أينما كنت.
1: من رأي أفهم قدمنا إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي للشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان كأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: جنيدي إنا كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 12 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
4: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد الأسير عماد سرحان 48 عاما من مدينة حيفا داخل سجن جلبوع بعد اعتقال دام أكثر من 24 عاما وسط تحذيرات سابقة من تدهور حالته الصحية ومعاناته أمراض مزمنة وفترات طويلة من العزل الانفرادي. قوات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومنشأة سكنية وزراعية في تجمع خلة السدر البدوي في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة في خطوة مفاجئة، بينما كان الأهالي يتهيئون للعودة إلى منازلهم. آليات الاحتلال تشرع اليوم بهدم عدد من المباني والمنازل والمخازن التجارية في قرية برطع الشرقية غرب جنين. إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في جريمتي عنف وقعتا اليوم داخل الخط الأخضر. قناة العرب الجديد تنقل عن مصادر فلسطينية مشاركة في مفاوضات غزة بأن الرد الذي سلمته حركة حماس للوسطاء بشأن ملف سلاح المقاومة يتضمن تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا على مراحل. وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدة مالية بقيمة تزيد عن 1200 شيكل هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. جيش الاحتلال يشن اليوم سلسلة غارات ويقصف بالمدفعية مناطق في لبنان ويصدر انذارا عاجلا الى سكان 42 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني مطالبا باخلائها. الوزير الاسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يدعو بنيامين نتنياهو الى اسقاط 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على اطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. مفاوضون قطريون يصلون طهران اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وكالة فارس تفيد بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زالت قيد المراجعة. المستشار السابق لرئيس العمليات البحرية الأمريكية في البنتاغون ثيودور بوستول يكشف عن تنامي قدرات إيران العسكرية ويؤكد أن صواريخها الباليستية أصبحت أكثر دقة وتدميرا ويستحيل اعتراضها. هجوم إلكتروني يعطل اليوم خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات عملائها. أخيرا، مصرع 18 شخصا وإصابة نحو 4000 آخرين بحمى الضنك في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الجاري وسط تدهور قطاع الصحة في البلاد. انتهى هذا الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت شركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وقال مؤسس الشركة إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار للشركة في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات المقامة في شمال فرنسا. ونبقى في فرنسا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وفي بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو، أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انكمش نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 2% في الربع الرابع من العام الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكترونيا.

هوني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: رايا اف ام، الصوت الاجمل.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن خليل جميل المصري 40 عاما بعد ظهر اليوم، متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص الاحتلال وسط مدينة غزة يوم أمس. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من أن 87% من المستهلكات المخبرية غير متوفرة في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية. سلطات الاحتلال تبلغ اليوم عائلة الأسير عماد راجح سرحان 47 عاما من مدينة حيفا في الخط الأخضر باستشهاد نجلهم في سجن جلبوع، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية يوم أمس دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطع الشرقية غرب مدينة جنين. طائرات الاحتلال تشن اليوم سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. إعلام إيراني ينقل عن مصدر اليوم أن قرار طهران الثنائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. مصدر مطلع لوكالة رويترز يقول أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر raya.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا أو بتشوفونا طبعا عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. بما أنه اليوم الأحد ودائما الأحد بيكون بداية أسبوع وقلنا نحكي كمان إله هيبة خاصة، يعني هو ما رح يكون لا يوم صعب ولا يوم خفيف بس كلنا بنقضيه وإحنا بنحاول نرجع إنه لسه في سيستم إنه هذا الأسبوع كلياته رح يكون دوام، فإن شاء الله إنه بداية أسبوع جميلة ولطيفة وسعيدة مع إنه الدنيا شوب يعني، بس إن شاء الله إنها بتكون بداية أسبوع حلوة علينا وعليكم كلياتنا.

إذا كنتوا بتسمعونا في السيارة أو حتى في البيت ولسه بتفكروا كيف اليوم مر وكيف رح يمر لسه نص التاني من اليوم، فخليكم معنا عشان نشارككم بأخبار طريفة وغريبة وحلوة من حول العالم ومجموعة أخبار ما سمعتوها أكيد من قبل.

نكون معكم في بانوراما برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. رح نكون معكم بساعة خفيفة وأخبار حلوة وقصص غريبة.

وطبعاً مش بس رح يكون معنا أخبار غريبة وحلوة وطريفة من حول العالم، كمان أحمد رح يحط لكم ويسمعكم أغاني جديدة. ونبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم. حرب الألبومات رجعت وصيف 2026 مولع الساحة الغنائية. بانوراما راجع. بعد سنوات طويلة سيطرت فيها الأغاني المنفردة على الساحة الفنية، فيبدو أن الصيف 2026 قرر يرجع أيام الزمن الجميل أيام ما كانت الألبومات الكاملة هي الحدث الأهم بكل الموسم. أكثر من 10 نجوم غناء أعلنوا عن ألبومات جديدة بنفس الفترة تقريبا، لتتحول الساحة الفنية لمعركة حقيقية على لقب الألبوم الأكثر استمتاع وأكثر انتشار في العالم. البداية كانت مع محمد حمائي اللي رجع بقوة من خلال ألبوم سمعوني واللي ضم 18 أغنية دفعة واحدة، وهو رقم كبير جدا بعصر المنصات الرقمية. أما أحمد سعد فدخل المنافسة بطريقته الخاصة من خلال ميني ألبوم خفيف ومتنوع وحمل اسم الألبوم الفرفوش. لكن الأنظار كلها متجهة نحو الهضبة عمرو دياب اللي بيحضر ألبوم جديد بضم 12 أغنية، والمفاجأة في دويت جديد مع بنته جنى بعد النجاح الكبير اللي حققوا سوا بأغنية خطفوني. والمفاجأة ما وقفت هون، لأنه الكينج محمد منير راجع بألبوم جديد، وكمان محمد فؤاد قرر العودة لعالم الألبومات بعد غياب استمر 16 سنة كاملة، وهي من أكثر الأخبار اللي فاجأت جمهور الموسيقى. وكمان بيدخل المنافسة رامي صبري ورامي جمال وتامر عاشور ومحمد عدوية ورحمة محسن. ليبدو أنه صيف 2026 ما رح يكون مجرد موسم غنائي عادي، بل واحد من أقوى المواسم الفنية من سنوات طويلة. فواضح أنه الجمهور هذا الصيف رح يعيش حالة نادرة من التنوع والمنافسة، والسؤال رح يكون مين رح يجاوب عليه. المستمعين طبعا حيجاوبوه خلال الأسابيع القادمة، ومين رح يكسب في معركة الألبومات.

ونروح كمان لأكتر أخبار ترند بهاي الفترة. ننتقل من الموسيقى للرياضة. سترات ثلجية جديدة بتحارب حرارة كأس العالم. بانوراما راية. تخيلوا انه لاعب كرة القدم يلبس جاكيت فيه جلي مجمد قبل التمرين. هاي طبعا مش مزحة بل احدث وسيلة عم يستخدمها المنتخب الاسباني خلال كأس العالم 2026 لمواجهة درجات الحرارة العالية في امريكا الشمالية. اللاعبين صاروا يرتدوا سترات خاصة مطورة من شركة اديداس ومعبية بمادة هلامية مجمدة بتساعد الجسم يبرد بشكل اسرع. والارقام مثيرة للاهتمام لانه هاي السترات تقدر تخفض حرارة الجسم الداخلية بنص درجة مئوية تقريبا وحرارة الجلد لحد 13 درجة مئوية. الاتحاد الإسباني بيحكي أنه الهدف هو الحفاظ على جاهزية اللاعبين بأفضل حالة ممكنة خاصة مع الأجواء الحارة اللي ممكن تأثر على الأداء واللياقة خلال المباريات والتدريبات. وإسبانيا طبعا مش لحالها، في 14 منتخب مشاركين بالمونديال وعم يستخدموا بنفس التقنية. يعني التكنولوجيا دخلت عالم كرة القدم من أوسع أبوابه وما عاد دورها يقتصر بس على تحليل المباريات أو تقنية الفيديو، بل صارت تساعد اللاعبين يحافظوا على برودة أجسامهم كمان. فواضح أن المنافسة بكأس العالم رح تكون مش بس بين اللاعبين داخل الملعب وإنما كمان بين أحدث الابتكارات التكنولوجية اللي بترافقهم خارج الملعب.

ونروح لخبر تاني إلى دخل بتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قهوة بتقرأ المزاج وذكاء اصطناعي بيختار لك مشروبك قبل ما أنت تطلبه. بانوراما راجع. في تطور غريب من عالم المقاهي والتكنولوجيا، بدأت بعض المقاهي الذكية بتجربة نظام جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لحتى يختار مشروبك قبل ما تحكي كلمة واحدة. الفكرة بسيطة لكن مدهشة، يعني عن طريق كاميرات وحساسات خفيفة بتراقب تعبيرات الوجه وحركة العين وحتى سرعة دخول الزبون للمحل، وبناء على هاي الإشارات كلها هذا النظام بيحاول يتوقع إنه إذا أنت كنت محتاج قهوة قوية أو مشروب خفيف أو حتى إشي بارد عشان ينعشك. بعد التجارب الأولية أظهرت أنه هذا النظام أحياناً بيصيب بشكل دقيق، خاصة مع الزباين الدائمين لأنه بيتعلم من عاداتهم السابقة وبيخزن تفضيلاتهم. لكن في المقابل في نقاشات كبيرة وحوالين الخصوصية، لأنه في ناس شايف أنه تحليل تعابير الوجه بدون إذن واضح ممكن يكون تدخل زايد في الحياة الشخصية. الشركة المطورة بتحكي أنه الهدف هو تجربة أسرع وأسهل، بحيث تدخل المقهى وتلاقي طلبك جاهز تقريباً بدون ما تفكر أو حتى تنتظر. يعني ممكن قريبا بدل ما تحكي بدي واحد قهوة لو سمحت، تلاقي القهوة وصلت لعندك وهي مختارة مسبقا على ذوقك.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
9: هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. ما شاء الله.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا. ومنحب نذكركم إذا بتحبوا تسمعونا طبعا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. نكمل معكم جولتنا لليوم ومنروح لخبر جديد. خلاف أمريكي إيطالي بسبب فاتورة مثلجات صادمة. خلينا نشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر. في قصة غريبة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت زيارة عادية لتناول الأيس كريم في مدينة روما الإيطالية إلى ما يشبه بحرب المثلجات بين سائحين أمريكيين ومحل إيطالي شهير. القصة بلشت لما قررت سائحة أمريكية من ولاية فلوريدا برفقة شريكها شراء طلبين من الأيس كريم أثناء تجولهم في العاصمة الإيطالية روما. بس المفاجأة كانت لما استلموا الفاتورة واكتشفوا أن المبلغ المطلوب وصل ل 44 يورو، يعني تقريبا 50 دولار أمريكي مقابل طلب آيس كريم بس. السائحة عبرت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت المحل باستهداف السياح وفرض أسعار مبالغ فيها عليهم، ومؤكدة أنها اعتقدت أن الإضافات الموضوعة فوق الأيس كريم كانت مجانية قبل ما تكتشف أنها أضافت جزء كبير منها من قيمة الفاتورة. وما توقف الموضوع عند هذا الحد، بل وصفت كمان الأيس كريم اللي حصلت عليه بأنه الأسوأ إشي بتدوقه خلال زيارتها لإيطاليا، وهذا الإشي زاد من تفاعل المتابعين مع هاي القصة. الحادثة طبعا أعادت للواجهة الجدل القديم حول الأسعار اللي بتدفعها السياح في المدن السياحية الشهيرة، خاصة في الأماكن القريبة من المعالم التاريخية اللي بتشهد إقبال كبير من الزوار.

ونرجع مرة تانية لأخبارنا، مش بس للملاعب، قمصان كأس العالم تغزو الشوارع وتتحول لموضة صيف 2026. بانوراما راجع. يبدو أنه كأس العالم 2026 ما رح يقتصر تأثيره على المستطيل الأخضر بس، بل كمان وصل إلى عالم الموضة والأزياء. مع انطلاق البطولة بدأت متاجر الملابس الكبرى حول العالم بعرض تشكيلة واسعة من قمصان المنتخبات المشاركة أو ما يعرف بالجيرسي، واللي تحولت فجأة من لباس خاص بالمشجعين إلى قطعة أزياء عصرية بلبسوها الشباب حتى خارج أجواء المباريات، من قميص إنجلترا الأبيض الكلاسيكي إلى ألوان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء، مرورا بتصاميم مستوحاة من إسبانيا والمكسيك ودول أخرى. وصارت هاي قمصان المنتخبات جزء من صيحات الموضة لهذا الصيف. اللافت أنه الأسعار بتناسب مختلف الفئات، إذا بتبدأ من 13 دولار وبتوصل لحتى 70 دولار لبعض التصاميم الخاصة، وهذا الإشي جعلها متاحة لشريحة واسعة من الجمهور. خبراء الموضة بيحكوا أنه هذا الاتجاه بيعكس تغير في أذواق المستهلكين، يعني حتى بطلوا يلبسوا الملابس الرياضية بس بالرياضة، بل صارت جزء من الإطلالات اليومية العصرية. وبيجي هذا الحماس بالتزامن مع نسخة تاريخية من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخب وإقامة أكثر من 100 مباراة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يعني إذا شفتوا أشخاص بيرتدوا قمصان منتخباتهم المفضلة في الشارع أو في المقهى أو حتى أثناء التسوق، ما تستغربوا، لأنه هذا الموضة هذا الصيف بطلت مجرد قميص كرة قدم، بل صار موضة عالمية في امتياز.

بنروح لخبر بخص السيدات، بس هو مناكير يدوم 5 أسابيع. شو قصة هذا المناكير؟ بانوراما راجع. إذا كنت من محبات الأظافر المرتبة طويلة، فغالبا سمعتي مؤخرا عن المناكير الروسي، الصيحة الجديدة اللي عم تنتشر بسرعة كبيرة في صالونات التجميل حول العالم. السر وراء شهرته أنه بيعطي مظهر أنيق ودقيق جدا للأظافر، وبيخلي طلاء الجل يدوم لغاية 5 أسابيع كاملة بدل أسبوعين تقريبا بالطريقة التقليدية. لكن وراء النتيجة الجميلة في تحذيرات من أطباء الجلدية أنه هاي التقنية بتعتمد على جهاز كهربائي سريع جدا لإزالة الجلد المحيط بالأظفر بشكل مكثف، حتى يتم وضع الطلاء بالقرب من قاعدة الظفر، ويعني هاي بتظهره بشكل مثالي. بس المشكلة انه الجلد مش موجود عبث، بل اللي بيعمل كحاجز طبيعي بيحمل الأظفر من البكتيريا والفطريات، وعند ازالته بشكل مبالغ فيه او باستخدام ادوات غير معقمة ممكن يرتفع احتمالية حدوث التهابات او عدوى مزعجة حول الأظافر. ورغم أن جلسة المناكير الروسي ممكن تستغرق أكثر من ساعة وتكلف ضعف تكلفة المناكير العادية، إلا أن الإقبال عليها ما زال يتزايد بشكل كتير كبير، خصوصا بعد انتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتظهر النتائج المبهرة بعد كل جلسة. فالمختصر، مش كل شي بتشوفيه لازم تطبقيه.

0: خلونا ننتقل لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا بهذا اليوم. لا تتوقف أثار المعاناة عند حدود النفس، بل تتمتد لتترك بصمتها على الجسد أيضا. فبين القلق المستمر والخوف والنزوح، يعاني كثيرون من آلام جسدية متكررة لا تجد الفحوصات الطبية تفسير واضح لها. المزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: حين يعجز الإنسان عن التعبير عن أوجاعه بالكلمات، يتولى الجسد المهمة. في ظل سنوات الحرب والنزوح والخوف المستمر، لم تعد المعاناة النفسية مجرد مشاعر عابرة، بل أصبحت تظهر على هيئة آلام جسدية حقيقية ترافق كثيرين في حياتهم اليومية. صداع متكرر وأرق طويل وإرهاق لا يزول وآلام في العضلات والعظام ودوخة واضطرابات في المعدة والقولون وأعراض أخرى يعاني منها أشخاص أظهرت الفحوصات الطبية أنهم لا يعانون من أمراض عضوية تفسر ما يشعرون به. ويؤكد مختصون أن التوتر المزمن والقلق المستمر يغيران طريقة عمل الدماغ والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر وإبقاء الجسد في حالة استنفار دائمة. ومع مرور الوقت تنعكس هذه الضغوط على القلب والتنفس والعضلات والجهاز الهضمي، فتتحول المشاعر المكبوتة إلى آلام محسوسة. وتشير معطيات حديثة إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة بين السكان خلال سنوات الحرب، وهو ما يفسر ازدياد الشكاوي المرتبطة بالأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي. ويحذر مختصون من أن تجاهل الضغوط النفسية لا يؤدي إلى اختفائها، بل قد يدفع الجسد إلى التعبير عنها بطرق مختلفة، فيما تبدأ رحلة التعافي من خلال إيجاد مساحة آمنة للحديث والتعبير عن المشاعر، إلى جانب ممارسة الأنشطة التي تساعد على تخفيف التوتر واستعادة التوازن النفسي. وبين النفس والجسد علاقة لا يمكن فصلها، فحين تتراكم الأزمات دون متنفس يتحول الألم النفسي إلى لغة أخرى، لغة يكتبها الجسد في شكل صداع وأرق وإرهاق وآلام مزمنة ليقول ما تعجز الكلمات عن قوله. مادلين شقلي لشبكة رأي العالمية، قطاع غزة.

القمر مين. ونروح لخبر جديد. قطعة شوكولاتة بتهزم منطقة الموت وقصة نجاة مذهلة على قمة إيفرست. خلونا نشوف التفاصيل مع بعض. بانوراما راجع. في واحدة من أغرب قصص النجاة اللي شهدها جبل إيفرست، تمكن متسلق نيبالي من البقاء على قيد الحياة لمدة 6 أيام كاملة في ظروف تعتبر من الأخطر على وجه الأرض، وكل هذا بفضل إرادته وبعد قطع الشوكولاتة. القصة بلشت لما اختفى المتسلق النيبالي اللي بيبلغ من العمر 57 عام أثناء نزوله من جبل إيفرست. الرجل لقى حاله عالق قرب ما يعرف بمنطقة الموت، وهي منطقة خطيرة جدا بتنخفض فيها نسبة الأكسجين بشكل كتير كبير، لدرجة أنه البقاء فيها لفترات طويلة ممكن يكون قاتل. هذا المتسلق نفد منه الأكسجين ولم يعد قادر على المشي، فبدأ يزحف ببطء شديد بين الثلوج والبرد القاسي. وخلال الأيام الأولى لم يجد أي طعام، فاضطر لمضغ الثلج رغم الألم الشديد في أسنانه. وبعدين لقى بعض قطع الشوكولاتة والمقرمشات اللي كانت في جيبه واللي ساعدت على الاستمرار وعدم الاستسلام. أيام كاملة من المعاناة تمكن من الخروج عن طريق شق جليدي خطير، ووصل الزحف حتى اقترب من المخيم الأساسي. بعدين لقوا فرق الإنقاذ وأصحابه وبلشوا يعملوا تنظيف مسار الجبال وإنقاذ المتسلقين. وبعدين تم نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى وهو بيعاني من صقيع شديد وجفاف وكسور في الفخذ، لكنه نجا بأعجوبة وخرج لاحقا من العناية المركزية وبدأ يتعافى بشكل تدريجي.

الأمريكيين بيبحثوا عن بدائل أرخص لمواجهة غلاء كاسة القهوة. بانوراما راجع. يبدو أنه فنجان القهوة الصباحي صار عبء إضافي على كثير من الأمريكيين بعد موجة ارتفاع أسعار طالت عدد كبير من المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار التوترات والحروب وتأثيرها على حركة الشحن والتجارة العالمية. صار المستهلك الأمريكي يبحث عن طرق ذكية لتوفير المصاريف بدون ما يتخلى عن احتياجاته الأساسية. ومن أكثر المنتجات اللي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال العام الماضي كان من ضمنها القهوة والبندورة والخس ولحوم الأبقار. أما في المقابل فقد تراجعت أسعار بعض المواد مثل اللوز والبطاطا والجاج والبيض لتصبح خيارات أكثر توفير للعائلات. وخبراء التغذية والتسوق نصحوا الناس بإجراء بعض التبديلات البسيطة زي استبدال القهوة بالشاي في بعض الأوقات أو الاعتماد على الدجاج بدل من اللحوم الحمراء مرتفعة الثمن، وشجعوا كمان على شراء بعض المنتجات المجمدة اللي ممكن تكون أوفر من البدائل الأخرى. ومع الأرقام اللافتة ظهر أنه أسعار البندورة ارتفعت بأكثر من 30% خلال عام واحد بس، بينما قفزت أسعار القهوة بحوالي 17% في حين ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بنحو 13%. ورغم أن نسبة التضخم الغذائي مش الأعلى مقارنة بسنوات سابقة، إلا أن تأثيرها ما زال واضح على حياة الناس اليومية، خصوصا مع تكرار زيارات التسوق وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

إذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا وجولتنا لهذا اليوم. استنونا بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 17:00 مساء
3: برعاية جوال

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن خليل جميل المصري 40 عاما بعد ظهر اليوم، متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص الاحتلال وسط مدينة غزة يوم أمس. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من أن 87% من المستهلكات المخبرية غير متوفرة في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية. سلطات الاحتلال تبلغ اليوم عائلة الأسير عماد راجح سرحان 47 عاما من مدينة حيفا في الخط الأخضر باستشهاد نجلهم في سجن جلبوع، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية يوم أمس دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطع الشرقية غرب مدينة جنين. طائرات الاحتلال تشن اليوم سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. إعلام إيراني ينقل عن مصدر اليوم أن قرار طهران الثنائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. مصدر مطلع لوكالة رويترز يقول أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على rayatv.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت شركة سوفت بانك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. وقال مؤسس الشركة إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار للشركة في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات المقامة في شمال فرنسا. ونبقى في فرنسا، إذ أعلنت السلطات المحلية هناك انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وفي بيانات إحصائية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على منطقة اليورو، أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا انكمش نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام بعد أن سجل ارتفاعا مقداره 2% في الربع الرابع من العام الماضي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن،

0: عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار. وأول أوردر

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.pi.

0: لنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاعي غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من أن 87% من المستهلكات المخبرية غير متوفرة في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنين من بلدة الظاهرية وتستولي على صهاريج مياه في بلدة إذنة في الخليل. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بحصيرة أولية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة على بيروت. مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية يقول إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية لن تبقى دون رد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-90. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: متابعينا اهلا وسهلا بكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية من على اثير شبكة راية الاعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم طالب دكتوراه مرحلة الرسالة، يعني تقريبا جاهز، في الذكاء الاصطناعي من جامعة لاس بالماس اسبانيا، وتحياتنا لإسبانيا. وأيضا خبرة تزيد عن 19 عام في العمل الحكومي تحديدا التقني، ومدير عمليات الذكاء الاصطناعي في شركة أقلمة، وأنا تحديدا بحب كلمة أقلمة على كل حال. مدرب محترف حول قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كاتب مقال أسبوعي في جريدة القدس حول التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع. الدكتور عبد الرحمن الخطيب، أهلا وسهلا فيك.
5: يسعد مساكم مساء جميع المستمعين والمشاهدين.
4: يسعدك يا رب، أهلا وسهلا فيك، ويعني حللت أهلا وطأت سهلا ضيف عزيز في ومحلي مش ضيف.
5: شكرا
4: في راية، ودائما أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبية الدعوة.
5: بالعكس، يعني أنا مبسوط كتير أني موجود معك اليوم. برنامجك من أهم البرامج اللي بتلامس قلوب ومشاعر المستمعين، إلها رسالة، إلها مضمون، إلها هدف. وهذا النوع من البرامج بالعكس اللي هو بيوصل الفكرة لكل المستمعين ولكل المهتمين بأي تخصص بيكون فيه ضيف، فأنا من أشد المعجبين والمتابعين لبرنامجك يا سيدي.
4: يا سيدي أهلا وسهلا فيك، وهذا بيشرفنا طبعا. يعني وإحنا يعني هاي فرصة كمان نضوي على كتير قضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واليوم هاي ثورة صراحة. وإحنا يعني قبل شوي كنا نحكي يعني عن الذكاء الاصطناعي، هذا الهوس، وأيضا يعني هاي الأدوات الجديدة اللي إحنا لا يمكن الاستغناء عنها في الذكاء الاصطناعي. بس بداية من كفر لاقف.
5: صحيح، كفر لاقف
4: البداية قلقيلية.
5: كفر لاقف قرية صغيرة في إلى الشرق من نابلس، لا عفوا، الغرب من نابلس إلى الشرق من قلقيلية. نعم. عدد سكانها يعني ما يقارب 1000 نسمة، 1200 نسمة بعض الأحيان. كبرنا ونشأنا فيها وترعرعنا فيها، درست فيها المرحلة الأساسية والمرحلة الإعدادية، وبعدين كان تحول التعليم أو الدراسة في مدرسة عزون الثانوية للبنين. عزون خلينا نسميها عزون الشامية زي ما بيحبوا أهل يسموها، قريبة على كفر لاكف، فهي كانت احتضنتنا تعليميا واحتضنتنا حتى يعني بكل مناحي الحياة كنا موجودين. كانت في فترة بداية الانتفاضة الثانية لما كنا نروح ونيجي، رغم الإغلاقات، رغم منع التجول، رغم كل الصعوبات، ضلينا واستمرنا ونجحنا وتخرجنا منها الحمد لله.
4: يعني هذا قبل طبعا لما نحكي عن الانتفاضة الثانية بنحكي قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الدراسة الأونلاين. يعني صراحة في هذا الحديث يعني أذكر يعني يمكن بهاي الفترة كمان أنا كنت في جامعة بيرزيت وكان الناس يعني كنا نقطع مسافات وساعات عشان نوصل الجامعة عشان نأخذ محاضرة محاضرتين. اليوم بتشم ريحة إغلاق بقول لك أونلاين. هاي المفارقات اللي صارت.
5: لا هو كويس موضوع الأونلاين بالعكس. يعني إحنا في اللي بنشتغل بهذا المجال وعالم التقنية والتكنولوجيا المعلومات بنتمنى لو كانت هاي التقنيات موجودة على زماننا كمان أستاذ أحمد. إحنا لما كنا نروح على النجاح على جامعة النجاح كان دوامنا يوم السبت، نطلع يوم السبت عبكير الساعة 4-5 الصبح نوصل ما لكن المحاضرات صارت أوريدي خالصة، فما نستفيد من السبت، يبلش أسبوعنا من الحد. كمان لما بدنا نروح نروح بداية يعني آخر الأسبوع وما نستفيد من اليوم الأخير في الأسبوع لأنه خلص بعدها ما في مرور للطلاب. فتخيل هلا وجود التعليم الإلكتروني قديش سهل على الناس، قديش سهل على الطلاب، قديش المعرفة صارت موجودة، قديش أنا بقدر أطور حالي، قديش أنا بقدر أشتغل على حالي، قديش أنا بقدر أتعلم. فأنا مرات ما بدي أكون بحسد، لا بغبط الناس على هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي، وبتمنى يعني هاي العجلة كمان تكبر أكبر وأكبر حتى تشمل مواضيع اللي لها علاقة بالتعليم العالي، تشمل بموضوع الامتحانات، وبتشمل في كتير علاقة لها علاقة بموضوع التعليم. يعني بنترك هذا المجال للمختصين في موضوع التعليم أكثر، لكن فعلا إحنا في عصر الشباب والصبايا فيه والناس فيه محظوظة بوجود تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
4: يمكن احدى المرات كنت ما في نقاش مع الاخوه في وزاره التربيه والتعليم فبقول لهم طب ليه يعني احنا معتمدين التعليم الالكتروني او الاونلاين زي ما بتعرف عليه وقت الطوارئ، طب ليش ما

0: رح يكون من خلال الموبايل الإلكتروني. وطبعا يعني أنا بعرف
1: الجدل الكبير اللي صار حول الموضوع
0: صحيح. ويمكن هو الجدل صار بسبب أنه التأخر في الإعلان وإجا فجأة والطلاب متوترين، بينما لو كان هذا مثلا معمول فيه من بداية السنة أو من الفصل الثاني وتخبروا الطلاب أنه رح يكون 1-2-3، مع أنه رح يكون كله multiple choice هيك فهمت أنا من الوزارة، فرح يكون يعني جيد، أنا بعتبره جيد رغم أنه في بعض الإشكاليات أنه في التوقيت قد يكون، بس أنا بغبطهم، بدي أسرق من المصطلح منك لأنه حكينا كمان أقلمة وأغبط وهيك دخلتني في اللغة العربية.
1: لسه أنا بنحكي عن اللغة العربية بشكل
0: باستفاضة، رح نحكي عن اللغة العربية تحديدا في موضوع المتعلق بالذكاء الاصطناعي. تجربتك في جامعة النجاح يعني كنت تخصص تكنولوجيا؟
1: صحيح، أنا درست مرحلة البكالوريوس في جامعة النجاح الوطنية كلية تكنولوجيا المعلومات، كنت الدفعة الثانية أو الثالثة اللي بتتخرج من هاي الكلية، درسنا فيها 4 سنوات، خرجنا بصيف 2007، ويعني كانت جامعة النجاح بالنسبة لي هي مرحلة من أهم مراحل حياتي كمان على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد المهني أو على الصعيد الوطني. بتعرف إحنا كنا بفترة إلها علاقة بالعمل الطلابي وكانت يعني فترة أصلا هي فترة صعبة على الشعب الفلسطيني وعلى مجتمعنا الفلسطيني وتحديدا في نابلس وجامعة النجاح الوطنية، فمارسنا دورنا على أكمل وجه في هذا الصرح الأكاديمي اللي فتح لنا يعني المساحة إنه نشتغل بهذا الموضوع. حاولنا نوافق بين الـ التعليم وبين التكنولوجيا وبين عملنا ومسؤولياتنا كمان اتجاه الطلاب الآخرين واتجاه مجتمعنا، والحمد لله يعني رغم كل هاي الصعوبات وكل ما مرينا فيه، لكن قدرت أحصل درجة البكالوريوس بالوقت اللي بالضبط اللي لازم أنا أخلص فيه بالمعدل اللي أنا بالضبط اللي كنت ناوي عليه، والحمد لله. وبعد انطلقنا لسوق العمل مباشرة.
0: نعم، يمكن هذا من الأشياء وأنا بحضر للحلقة يعني دكتور لفت انتباهي الدبلوم الشبكات في الهند. يعني أنا بحب أحكي عن تجربة الهند. يعني الهند يمكن عندنا صورة نمطية إحنا عن الهند إن البلد المتأسف يعني متخلف بطبيعته والناس، ويمكن جزء من اللي بنشوفه على السوشيال ميديا كمان، بس الهند كمان لها باع طويل في موضوع التكنولوجيا. بحب أسمع منك عن موضوع الهند.
1: خليني بس أوجه التحية عبر هذا الميكروفون لشخصين دائما احنا من ايام نحكي في موضوع الهند، دكتور صبري صيدم الله يمسيه بالخير،
0: الله يمسيه بالخير،
1: وزميلنا وزميلكم اخونا سلام في المونتير في
0: سلام الاطرش
1: الله يمسيه، اللي دائما نتبادل احنا وياه التجارب الهنديه تحديدا في موضوع التكنولوجيا والاكل وغيره. صحيح، انا رحت على الهند بال 2010، كنت لحالي في الدفعة لحالي اللي بحكي عربي أو لحالي اللي أنا مش من البيئة اللي بتحكي اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى موجودة هناك، فكانت في صعوبات كتير، صعوبات لها علاقة بالأكل، صعوبات لها علاقة بالحياة، صعوبات لها علاقة بالأنا شو كنت أفكر عن الهند قبل ما أوصل للهند. لا، وصلت هناك وشفت قديش انه يعني مرات حتى بمزح انا وصاحبي بقول والله احنا اللي طلعنا هنود في موضوع التكنولوجيا. يعني مثلا اعطيك مثال، في مشروع التخرج تبعنا كان اللي هو ربط مومبي مع مسقط عبر المحيط، فتخيل حجم التكنولوجيا المستخدمة في البرود باند والنتورك اللي هي بتربط، كانت الكابلات الأرضية اللي هلا بيهددوا إنه بقطعها هاي أنا درستها ونزلت شفتها في يعني في قاع المحيط بال2010. فقديش هاي مجهود أكاديمي، مجهود عملي، فكري، قديش هاي
0: بس أنا عجبني التوصيف صراحة انه احنا بنعمل الهنود في موضوع
1: بالمفهوم تبعنا. بالمفهوم تبعنا. لا يعني رحت هناك تعلمت كتير منهم. انا حدا كمان مش رايح بس اخذ اتعلم، انا اي مكان بسافره بروح بزور المعارض، بزور المتاحف، دور السينما، الأوبرا، حتى اتعرف على ثقافه هذا الشعب. لا هو شعب وبلد غني ثقافيا، غني بإمكانياته المادية، يمكن سوء التوزيع اللي له علاقة بإدارة الموارد في البلد فيها مشكلة، لكن زي ما تفضلت هم من رواد العمل التقني حول العالم. بتحكي عن شركات كبرى، هلا مثلا إذا بدك تحكي مش في وقتها، هلا عن جوجل الرئيس التنفيذي تبعه هو هندي، مايكروسوفت، ياهو.

0: حتى التطبيقات اللي طلعت واندمجت هلا مع الشركات الكبيره هي بالاساس كانت تطبيقات هنديه. عجبني البروفيسور اللي كان يدرسنا واللي هو كان المشرف تبعنا والمرشد تبعنا, فجاء عقد يروح يسافر على الولايات المتحده الامريكيه براتب قد راتبه على 30 مره بالهند. فانا بساله انه طب يعني ليش ما اخذتش هذا العقد؟ بيقول لي لا, الهند عمالها بتكبر وانا بدي اكبر انا والهند سوا. فقديش هذا المصطلح ضل راكب في بالي انه بدي اكبر انا والهند سوا, يعني هو وبلده سوا. وهذا اللي بنحاول يعني احنا قدر الامكان نعمله في موضوع تكنولوجيا المعلومات او التكنولوجيا المتقدمه او الذكاء الاصطناعي. انا لما بطلع وبحكي انه فلسطين حققت ارقام في موضوع الذكاء الاصطناعي او التحول الرقمي 1 2 3, هذا فخر إلي, فخر لكل فلسطيني موجود, لأنه أنا جزء من هاي المنظومة كمان. إذا بدك تحكي بأنانية, لا يعني أنا كمان يعني قدمت لو 1%
1: بهاي السمعة.
0: فمهم جدا اللي حكي ليها, وهي من الشغلات مش بس اللي أنا تعلمت تكنيكال إيشيوز, لا تعلمت كمان ثقافي, إنه هو بيقول لك أنا بدي أكبر أنا وبلدي سوا, أنا بدي أقدم لبلدي, أنا أشغل 10 عندي هون في الهند أحسن ما أروح أعيش هناك حياة بعدين أسحب حالي وأرجع. يعني هي جزء من الفلسفة. هلا في ناس هيك وفي ناس هيك, لكن أنا أجا حظي مع هذا الرجل اللي حكى لي بالحرف الواحد
1: يعني
0: أنا بدي أكبر أنا وبلدي تكنولوجيا سوا. وكانت بال 2010 يعني الأفق قدام الهند موجودة لازالت يعني كمان. فهو هو شايف أنه فرص التطور والنمو تبعه من خلال الهند, يعني هو هو
1: جميل
0: هو جزء من هاي المنظومة كلياتها. صحيح.
1: يعني بدايتك مع الذكاء الاصطناعي بدأت مع الماجستير,
0: صحيح,
1: في جامعة القدس.
0: جامعة القدس المفتوحة أنا درست فيها الماجستير بال 2018. قررت تكون رسالتي إلها علاقة بأبعاد الثورة الصناعية الرابعة. من هون يعني بوجه كمان إذا بتسمح لي بس أوجه رسائل شكر لكل الناس اللي كان جزء من
1: بالعكس إحنا منضم صوتنا وصوتك يعني.
0: من كل من اللي شجعوني وواكبوا معي هاي الأمور كلها خطوة بخطوة. طبعا الدكتور صبري صيدم, وكمان الدكتور رشيد الجيوسي اللي هو كان رئيس قسم الحاسوب في جامعة القدس أبو ديس. حكيت له دكتور أنا بدي أشتغل في موضوع الثورة الصناعية الرابعة وأبعادها. أبعادها أهم بعد فيها اللي هو الذكاء الاصطناعي. فكان تحدي كبير قدامنا في هذا الموضوع أنه إحنا لسه بدنا نحكي عن إشي يا دوب نظري بنحكي فيه. يعني حتى أنا لما بدي أرجع أعمل أبحاث علمية عن هذا الموضوع باللغة العربية ما كنت ألاقي, كل المراجع كانت باللغة الإنجليزية. فلا رحنا بلشنا من 2019 في كتابة الرسالة, بداية 2019 صيف 2020 كانت جاهزي, اللي هي كيف أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المصانع في منطقة الضفة الغربية. أخذنا أغلب المصانع الموجودة في الضفة الغربية كعينة دراسة بغض النظر عن اختصاصها. عندنا حوالي 14 إلى 15 اختصاص للمصانع الموجودة في الضفة الغربية. حكينا إنه لو تطبق هاي التقنية أو هاي التقنية لو أجت كيف بدها تفرق معكم شو بدكم. يعني توصلنا لعدة نتائج مهمة. يعني أهمها إنه لا الفلسطيني بحد ذاته يقبل التحدي وهو جاهز للتحدي وجاهز لكل شيء جديد. توصلنا لنتائج كمان انه في معوقات كبيره لها علاقه بالبنيه التحتيه اللي موجوده بفلسطين, لكن الرساله اعطت اشارات انه احنا لازم نبلش. ما بدي احكي لك متاخرنا, بس لازم نبلش في قطاع الصناعه وفي باقي القطاعات. ومن هون كان الجرس اللي دق عندي في موضوع الذكاء الاصطناعي ونبلش فيه. بعد الرساله صرت عندي شغف اكثر في الموضوع. يعني زي ما حكيت لك انا عندي الباك جراوند يعني موجود في هذا الموضوع, فبقدر اكمل عليه واقرا فيه. صرت اقرا كثير, صرت اشوف كثير, صرت يعني مهتم عربيا اقليميا دوليا وين هذا المجال ماشي. اقرا كثير من الابحاث, اقرا كثير من الكتب اللي بتحكي بهذا الموضوع, لدرجه انه صار عندي على الاقل مخزون بقدر بقدر انشره مع الناس. يعني هو العلم كمان اللي احنا بناخده مهم جدا اشارك احمد فيه, اشارك اكس فيه, اشارك واي فيه, لانه قيمه العلم اخي احمد هي تحديدا في موضوع التقنيات انا شفتها هلا بنحكي فيها كمان شوي, الاثر اللي بتتركه انت من هذا العلم. انا اضل اعمل ابحاث واعمل دراسات واقرا واشوف وانفذ الي يعني كبزنس وبدون اي اثر ملموس على الارض. هذا الحكي يعني مش حيعطي أساس متين لإلي أنا كعبد الرحمن الخطيب أو كأقلمة أو كمنظومة فلسطينية كاملة وين بدي أروح لبعدين أو شو اللي بدي أتركه من أثر. لا أنا كل إشي هلا بدي أحاول أعمله بدي أترك فيه أثر. أثر لما الناس تقول آه هذا هو الذكاء الاصطناعي, آه هاي هي التكنولوجيا, آه هاي هي العلوم.
1: قديش بقدر أربطه أنا في يعني احتياجات الناس في حياة الناس اليومية؟
0: من خلال ربطه باحتياجات الناس. صحيح هذا مهم.
1: ولحقتها في الدكتوراه؟
0: يعني أنا ما انقطعت من بعد البكالوريوس للآن, ما انقطعت عن التعليم أو عن البحث. عديد يعني عشرات أو مئات الورش أو الدبلومات أو الكورسات اللي أخذتها لإلى علاقة بالتكنولوجيا, لإلى علاقة يعني أنا كمان بحب الفيزياء وبحب الرياضيات وبحب يعني دائما موجود في هاي العلوم. حاولت قدر الإمكان أضل موجود, حاولت قدر الإمكان يعني ما أنقطع. أحمد إحنا هلأ في عالم, هلأ وإحنا بنحكي في ورقتين أو ثلاثة بيبرز بنحكوا عن جزئية من جزئيات الذكاء الاصطناعي, هلأ وإحنا بنحكي مع بعض, فما بالك لما بدك تنقطع سنين عن العلم هذا. فيا دوب أنت مواكب وجاهز وقارئ وعارف, ويا دوب أنت قادر تلحق هذا التطور والتسارع الكبير اللي عماله بنشوفه في
1: فكيف
0: في
1: لو أبعدت؟
0: كيف؟
1: فكيف لو أبعدت؟
0: كيف لو أبعدت؟ أنت يعني ما بدي أحكي إنه القطار فاتك, فلا عشان تلحق القطار بدك تضبل, بدك تلحق اللي فاتك, بدك تكون مواكب للقطار وهو بيمشي.
1: صراحة حابب شوي يعني نخوض في سياقات الذكاء الاصطناعي شوي. احنا يعني لسه يعني العالم وين واحنا بنقول اه في عمالنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي وعمالنا بنضمنه من ضمن اشغالنا واعمالنا وصناعاتنا شوي شوي. يعني حتى صرنا نسمع كمان في بعض البرامج اللي بالذكاء الاصطناعي صرنا نشوفها في بعض المستشفيات ها يعني. ولكن وين احنا من الذكاء الاصطناعي في العالم؟
0: يعني الجميل في برنامجك اخوي احمد انه بنحكي باريحيه وبنحكي ببساطه المصطلحات, حتى ما ضل الناس خايفة من الذكاء الاصطناعي أو إيش الذكاء الاصطناعي. إحنا كثير في الورشات ويعني وتشرفت أنا إني كنت أحد المشاركين في ورشة معاك, تسأل الناس إيش هو الذكاء الاصطناعي.
1: أنا اسمح لي هون أحكي شيء, أفضل خليها لبعدين. أنا أول مرة بأخذ إيش عن الذكاء الاصطناعي كان مع حضرتك, والصراحة مش كم المعلومات اللي أخذته بس هي فتحت أبواب إلي. يعني أنا من بعدها لليوم ببعبش وبنكش على موضوع الذكاء الاصطناعي ومضمنه في معظم الشغل أنا بشتغله. هي كانت فاتحة بالنسبة لي, يعني كيف مرات واحد يدق لك الباب ويفتح لك الباب. فيعني كمان أنت شكرتهم وأنا بسمح لأشكرك كمان.
0: الله يبارك فيك يا أحمد, وهذا هو الأثر اللي إحنا بنحكي عنه. أنا يعني فيني أروح أعمل دورة تدريبية 3-4 ساعات ويلا ممتاز وخذوا شهادة واحتفال وأصحب حالي وأروح. بس أنا إذا لاحظت يعني في حينه أو بعده أنا مهم عندي الفيدباك من المتدربين. يعني كنت أحكي مع صديقنا أعطيني الفيدباك مع اللي أعطوك يا عمي, ما أعطوني أحنا فيدباك أو ما كملتش مع المتدربين. لا تواصل مع المتدربين وأعطيني الفيدباك, لأنه هذا هو الأثر اللي أنا بحب أتركه مع الناس. نرجع لموضوع الذكاء الاصطناعي. موضوع الذكاء الاصطناعي إحنا من يعني بلش هو بمنتصف 22 مع تشات جي بي تي, وبلشت هاي المصطلحات تكبر. يعني صار الواحد فينا يسمع له 5-6 مصطلحات كل يوم, إشي له علاقة بالديب ليرنينج, اللارج لانجويج موديل, الاي اي, الديب فيك. لما بيروح الواحد فينا بيروح خايف إيش هذا, شو اللي بيصير في العالم, أنا وين, ولادي وين, في إيش أستثمر في حالي أنا. فلا إحنا هون موجودين اليوم حتى نبسط هاي الرؤية. الذكاء الاصطناعي يا إخوان ويا جماعة هو أداة بتساعدنا حتى إحنا نطور من حالنا أولا ونطور من الإشي اللي بنعمله. إحنا إذا حبينا الإشي اللي بنعمله تلقائي حنستخدم فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى يساعدنا فيه. تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولا مرة تيجي بتحل محل أحمد أو محل عبد. إذا عبد أو أحمد قرروا إنه يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة.
1: خلينا نكون عن جد صريحين. هذا الهاجس الأكبر عند كل الناس إنه هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكاني ومكان فلان ومكان علتان في كثير من الوظائف صراحة.
0: خلينا نأخذ المثال اللي إحنا فيه هلا. هلا أنت قاعد ورا مايك بتحضر الحلقة وبتناقش عبد الرحمن الخطيب وبتطلع بحلقة كويسة ومرتبة وما شاء الله عليها. أنا لو جهت حكيت لك إنه بدي يجي هلا رابط مكانك ويناقشني ويحضر الحلقة ويسحب حاله ويروح, هلا أنت صار عندك خوف إنه هذا مش على حالك, على كصحفي
1: كارير
0: يعني معروف إنه بدي يجي رابط محله. بس إذا أحمد ضل بنفس المجال وبنفس العقلية وبنفس الفكر إنه هو أبو زيد وهو الخبير وهو أهم حدا في البلد, لا حيجي خريج جديد محلك, مش حيجي روبوت محلك. لأنه هو عارف كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي, عارف وين بده الذكاء الاصطناعي يروح, عارف يجير الذكاء الاصطناعي. من هون يعني إذا بتسمح لي بهذا من خلال الميكروفون العزيز عندك, الذكاء الاصطناعي مش جاي محل أحمد ولا جاي محل عبد ولا جاي محل حدا. الذكاء الاصطناعي جاي يساعد أحمد وعبد. الذكاء الاصطناعي هو جاي كمان يفتح الأفق كمان كثير من الخريجين حتى يعملوا يفكروا في مستقبلهم وين رايح, في إيش يشتغلوا, في إيش يبنوا مستقبلهم. إذا معي مجال أحكي مثل صغير,
1: يا ريت طبعا.
0: إحنا في أقلمة مثلا عندنا كان في فترة من الفترات في الصيف الماضي 45 خريج لغة عربية. طب خريجين اللغة العربية عادة مع احترام الشديد لهم, وأنا بحب اللغة العربية وبحب خريجينها, بيقدموا لوظائف التربية والتعليم, قديش بده يكون مقبول منهم؟ جزء يعني نسبة قليلة, والباقي بده يستنى للسنة اللي بعدها. أنا لا, قلت له تعال اشتغل معي, احنا بنشتغل على تطوير المحتوى العربي حتى تقدر نماذج الذكاء الاصطناعي تفهم عربي وتجاوب عربي, فلازمنا خريجين اللغة العربية. ال 45 حدا هلا بيشتغلوا فريلانسرز حول العالم مع شركات كبيرة بيشتغلوا على موضوع اللغة العربية. طب هدول كانوا على يعني مع احترامي لهم ولو لحال البلد
1: مقاعد البطالة,
0: مقاعد البطالة هلا لا صاروا فاعلين, وفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي كمان. وحتى يعني الواحد فيهم بيكتب على سي في اهم شيء انه بيشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي بعدين التخصص تبعه. هاي تجربة مهمة كانت. فلهيك لا, الذكاء الاصطناعي مع 20 30 يعني بينحكى انه بدها تختفي مثلا 92 مليون وظيفة حول العالم, لكن في 172 مليون وظيفة حتكون جديدة.
1: نعم.
0: هون يعني الشطارة خليني اسميها. المحامي الشاطر هلا او المحامي اللي بده يحافظ على حاله هو المحامي اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الطبيب الشاطر هو الطبيب اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الممرض الشاطر, النجار الشاطر, الحداد الشاطر, الصحفي الشاطر هو اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى تساعده في شغله واللي بيعمله, وبالطريقه كمان تطلعه بطريقه اكثر احترافيه واكثر انتاجيه. من هون يعني احنا بنوجه كمان مره هذا النداء انه يا جماعه الخير, هو بيجي محلك اذا انت شفت حالك خلص انت انهيت العلم وانهيت الوظيفة وانت افهم حدا في العالم. حيجي محلك الذكاء الاصطناعي. لكن اذا انت بتشتغل حالك بتطور حالك وبتطور تخصصك, وكيف تخصصك يتلائم مع الذكاء الاصطناعي, كيف الذكاء الاصطناعي يتلائم مع تخصصك, لا انت هون حتكون مبدع وحتكون لسنوات طويلة محط انتاج, مش بس محط بطالة مقنعة او غيره.
1: وكأنه يعني بدنا نحكي انه الذكاء الاصطناعي رح يحل مكانك اذا انت ما طورتش حالك
0: 100%. هو جاي محلك بإرادتك احمد, مش نعم. مش مش نعم. مش غصب عنك.
1: ويمكن هذا كمان احنا يعني صرنا نشوف له كثير من الدعايات والترويج انه يجب ان تمارس الذكاء الاصطناعي, يجب ان تتعلم الذكاء الاصطناعي للحفاظ على حتى على وظيفتك ومهنتك. يعني واحده من الاشياء اللي كنت بسمع قبل يومين حديث مطول على موضوع الوظائف التي يعني ستندثر بسبب الذكاء الاصطناعي, فكان من اللطيف انه مش رح تندثر. يعني على سبيل المثال الجرافيك ديزاينر, المصممين اليوم انت اللي كان مصمم يشتغل فيه ممكن يعني 10 ساعات عشان يطلع منتج معين, اليوم الذكاء الاصطناعي في دقائق بطلعه. طبعا اذا كان في حدا بيعرف يتعامل معه ويطلب منه شو يطلب منه. هاي انا كناية عن انت شو كنت شو علمتني سابقا. وبالتالي اللي ما بيعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي راح يفقد مهنته ووظيفته, ولكن المصمم اللي بيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي ويجيره لصالحه اكيد هذا راح يطور حاله, مش راح يفقد وظيفته.
0: يعني هو حيكون في مكان تاني, عقلت المصريين في حته تانية,
1: حته تانية
0: حيكون موجود. لا والحلو كمان اذا هو كان شاطر كمان بزياده, هو حيطور هاي التطبيقات وهي الادوات. مهم جدا انه انا بستخدم هلا احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثلا, طب انا بدي اياه يخدم السرديه الفلسطينيه تبعتي او الروايه الفلسطينيه او الرؤيه الفلسطينيه, فانا من خلال تخصصي ومن خلال استخدامي اليومي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صرت قادر مثلا انا اعمل على الاقل, بديش احكي فنيا تقنيا, بقدر اعمل مخطط انه كيف انا او خطه او بروبوزل كيف انا بدي انتج نموذج لغوي كبير يفيد القضيه الفلسطينيه. انا مش بس استخدمت, لا وطورت كمان, طورت على اللي موجود وانشأت إشي جديد بقدر يحاكي الحالة الفلسطينية أو يحاكي الاحتياج الفلسطيني تحديدا.
1: وانت مجرد ما انتجت هذا الأداة على سبيل المثال هي راح تنتشر في العالم كله.
0: صحيح 100%. وإحنا يعني كثير من الأدوات هلأ عمالة بتطلع بالأكثر تخصصية. يعني هو كان الضرب الكبير اللي هو تشات جي بي تي، هو يعني زي ما حكينا إنه بيعرف إشي عن كل إشي. هلأ لا، صارت التخصصية أكثر. يعني أنا هلأ بدي أسأله يعمل لي بروبوزل عن إشي معين، بيعمل لي تشات جي بي تي. بس لو أنا بفكر هلأ، طب أنا بشتغل بالمشاريع مثلا، ليش ما أعمل أداة إلها علاقة بالمشاريع، وأنا بقدر أزود هاي الأداة بكل البيانات اللي إلها علاقة بالمشاريع والمواقع اللي إلها علاقة بالمشاريع، وتكون مختصة بس تطلع لي هذا النوع من النتائج. فآه فعلا هلأ بنشوف إحنا تحديدا في المنطقة العربية، يعني إذا ممكن نحكي عن هذا الموضوع، قديش الاحتياج المنطقة العربية لتطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لثقافتنا وللغتنا ولديننا وللهجاتنا. من هون طلعت أقلمة على فكرة.
1: وهذا السؤال كنت أسأل عنه، موضوع تعريب الذكاء الاصطناعي واللي بتقوموا فيه في أقلمة، يعني تغذية الذكاء الاصطناعي باللهجات والعربية المختلفة، ويمكن بعض تغذية بعض المصطلحات. يعني احنا عارفين اللغة العربية يعني لغة مشبعة بالمصطلحات. صحيح.
0: هلا ليش أقلمة؟ شو يعني هلا في كتير من الناس بتسأل شو معنى أقلمة. أقلمة أسست في 2019، أسسها الدكتور فائق عويس اللي هو مدير عام اللغويات في جوجل لأكثر من 20 سنة. كان هو مسؤول كل قطاع اللغويات اللي موجود في جوجل، حدا هو فنان ومتمرس في اللغة العربية، بحب اللغة العربية ودراساته كانت في موضوع اللغة العربية. أخذ على عاتقه تطوير المحتوى العربي على الإنترنت، هذا الحكي بال 2019 قبل الذكاء أو قبل يعني ثورة الذكاء الاصطناعي، محاولة تطوير المحتوى اللغة العربية على الإنترنت. فمن هون بلشنا إحنا في موضوع إعداد البيانات وإعداد اللهجات وإعداد اللغة العربية واللغة العربية المحكية أو الفصحى. شفنا إنه إحنا عندنا كم كبير من البيانات الموثوقة، البيانات الحقيقية، البيانات الجاهزة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إنه تفهم عربي، تفهم لهجاتنا العربية كمان مش بس اللغة العربية الفصحى، وتتجاوب معها وتتفاعل معها. من هون طلعنا إحنا بتجهيز بيانات خاصة باللغة العربية. إحنا عندنا يعني منجهز لحوالي أكثر من 20 لغة حول العالم، بأكثر من 150 لهجة حول العالم، من ضمن اللهجات اللي لها علاقة بالمنطقة العربية، ولهجات أول مرة أنا بسمع فيها أو لغات أول مرة بسمع فيها. اهتمينا بهذا الجانب اللي هو أنت كيف بدك تزود الذكاء الاصطناعي ببيانات تدريب. هاي البيانات كل ما كانت، يعني أنت بتعرف منيح هذا الحكي، كل ما كانت هاي البيانات موثوقة ودقيقة، كل ما كانت النتائج تبعت الذكاء الاصطناعي أدق. هلأ يعني أنا شفت أكثر من تجربة في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد على المصادر المفتوحة في موضوع التدريب تبعه بيعطيك نتائج، بس النتائج مش بالضرورة بالطريقة اللي بدك إياها، سواء محكية أو صورية أو فيديو أو تكست إلى آخره. بينما التطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتكون مدربة على نوع معين من البيانات اللي هي خاصة فيها واللي بدها تنتجها، هون ممكن تطلع إشي صح. عشان هيك كانت أقلمة موجودة في المنطقة العربية. مثلا بدك تيجي تحكي مع السيارة تقول والله يا أنا
1: اليوم معظم السيارات الكهرباء، مش معظم، كل سيارات الكهرباء الجديدة اليوم كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي مثلا احنا يعني كانت من احدى المشاريع لشركة كبيرة لها علاقة بالسيارات ذاتية القيادة، نحكي مع السيارة، السيارة تكون تفهم وتنفذ الأمر او البرومت. كنا نحكي للسيارة يعني نحول من البرومت من الانجليزي للعربي ضمن مواصفات معينة، اريد الذهاب الى عملي. هلا لا، ابغى اروح حق مكتبي خليجيه مثلا،
1: بده يفهم
0: وبده ينفذ. كمان اكتشفنا لاحقا انه مثلا اللهجه السعوديه هي لهجات، فالسياره لازم تفهم اللهجات السعوديه كامله مش بس اللهجه السعوديه، اللهجات الشاميه الى اخره. فاحنا هون في اقلمة صفينا يعني اكثر شركه موثوقه للشركات الكبيره اللي بتنتج تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديدا في المنطقه العربيه وباقي المناطق اللي لها علاقه بالاوامر الصوتيه تحديدا واللهجات. اشتغلنا في موضوع اللغه العربيه، اشتغلنا كثير. الدكتور فائق حصل على جائزه محمد بن راشد المكتوم في موضوع اللغه العربيه، لانه يعني اذا بنرجع لمصطلح أقلمة، هو أقلمة اللغه العربيه اللي تكون قادرة على خدمة التكنولوجيا، وأقلمة التكنولوجيا اللي تكون قادرة على خدمة اللغة العربية.
1: جميل.
0: فالمصطلح لحاله هو كان يعني بريق أمل في هذا الموضوع، ومن هون يعني بلشنا في موضوع اللغة العربية. الناس بتحكي معنا أحمد مش لأنه إحنا لا احنا بنبسط المصطلحات في اللغة العربية. احنا لما نيجي ندرب ذكاء اصطناعي بنحكي للناس بلهجتهم بلغتهم ايش هو الذكاء الاصطناعي. مش ذنب عبد الرحمن الخطيب مثلا انه درس في مدارس برايفت سكولز ولا درس لغات ولا درس في جامعات برا ولا جوا ولا, طب هو من حق عبد الرحمن كمان يتعلم ذكاء اصطناعي. فمن هون احنا بنعلم الناس الذكاء الاصطناعي او بنوعيهم على الذكاء الاصطناعي بلهجتهم بلغتهم يعني الطريقه اللي هم بيحبوها.
1: يعني افهم هلا انتوا عمالكم بتاخذوا في اللهجات الفلسطينيه, يعني على سبيل المثال يعني لو اجت حجه من جنوب الخليل بدها تحكي مثلا مع الاي تي ام ماشين تقول له يا خالتي انا فقدت بطاقتي, بده يفهم عليها مثلا على سبيل المثال
0: 100%. احنا مثلا من ضمن القطاعات المصرفيه اللي اشتغلنا فيها
1: حلو.
0: رحنا جبنا اهم يعني تقريبا 1000 سؤال بيسألوا الناس للفرع أو للبنك شو يعمل. أخذنا هذا السؤال وحولنا يعني رحنا على الداخل, حولنا هذا السؤال للهجة أهلنا في الداخل, رحنا على النقب في الجنوب, رحنا على جنوب الخليل, رحنا على مخيماتنا, رحنا على اللهجة النابلسية واللهجة الخليلية. كل رام الله وأريحة قراب من بعض شوي كانوا يعني مع شوية نبرة يعني. فتخيل أحمد إنه أنا صرت أدرس علوم صوتية وعلوم لغات وعلوم عشان أقدر أواكب هذا العلم. وهذا اللي كويس في موضوع الذكاء الاصطناعي. إذا أنا بدي أدرس الذكاء الاصطناعي كويس, مهم أحكي إنه أنا طب بدي هلأ أعمل مشروع له علاقة بلغة الصم, فأنا أروح درست لغة الصم. بدي أحكي عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته مثلا
1: جميل صراحة
0: وعلاقته بالقوانين والتشريعات الدولية, ولازم يكون في مظلة دولية تحمي المستخدمين وتحمي الناس من نتائج الذكاء الاصطناعي. هذا علم كبير. روح درس قانون وشوفت البلدان في الشرق وفي الغرب وفي أوروبا كيف عمالة يعني قانونيا ماخذ هذا الموضوع. فروح درس قانون. الحالة النفسية للناس تحديدا, هذا اشتغلنا فيه في عند أهلنا في غزة أثناء الحرب مع بعض الحرب, كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يفيدهم. رحنا درسنا علم نفسه وعلم الاجتماع. فتخيل انه هذا قديش الذكاء الاصطناعي بده يفتح لك آفاق انه انت تطور حالك تشتغل. يعني انا ولا مرة اجى في بالي انا حدا بدرس رياضيات بدرس فيزا بدرس حاسوب بدرس ذكاء اصطناعي شوي, بس ولا مرة تخيلت حالي بدرس علم نفس
1: يعني خاصة انه في التخصصات العلمية الواقعية بعيد شوي
0: بالضبط. ولا عمري تخيلت اني بدرس قانون. يعني انا كنت في السكن في مرحلة البكالوريوس مع شباب القانون اقول لهم الله يعينكم يعني شو اللي بتدرسوا فيه, بس لا انا
1: لقيت حالك تدرس قانون.
0: بدرس قانون وحبيت ادرس قانون حتى اعكسها على الحال اللي انا بشتغل فيها. فهون حلاوه الذكاء الاصطناعي.
1: وانت تحكي انه يعني على كم التخصصات اللي انت عم تطلع عليها, بديش اقول بس بتدرسها يعني. فتخيل اذا واحد كان فعلا مختص في القانون مثلا والتشريعات وهو اللي بدا يغذي موضوع الذكاء الاصطناعي او يطور اداه في الذكاء الاصطناعي, اكيد راح يكون يعني مكان مختلف تماما. وهذا برجعنا على قضيه انه هل سيفقد المحامي وظيفته ولا لا.
0: ما هذا كلام مهم. يعني أنا هلأ عمالي بدور لما بدي أشغل تطبيق ذكاء اصطناعي أو أداة ذكاء اصطناعي لها علاقة مثلا خلينا نحكي بالزراعة, فبروح بدور على حدا دارس زراعة أو مزارع عنده شغف في التكنولوجيا. هذا اللي بدي إياه. يعني أنا مثلا يجيني كيف بختار, أنا خليني أحكي سر كيف مثلا بدي أختار أنا الموظفين أو بدي أختار الناس اللي بدي تشتغل معي في القطاعات هاي كلياتها. بكون قاعد بحكي, بطلع شاب بعرف عن حاله درس بكالوريوس هندسة حاسوب أو ذكاء اصطناعي في الجامعة كذا وعمل الدورات كذا كذا كذا كذا. ومن ضمن الشغلات اللي بحب أعملها ركوب الخيل أو الفوتبول. فأنا بربط إنه هذا عنده الهواية وعنده العلم وعنده المعرفة كمان في قصة الرياضة أو الفوتبول أو إشي, تعال أنا بدي أعمل إشي له علاقة بالذكاء الاصطناعي مع الرياضة. فهو الحدا الخبير التقني وهو الحدا الخبير,
1: هم حلقات الوصل هذول.
0: فهذا المهم. يعني كمان بحكي للناس مش بالضروره اذا بدك تدرس ذكاء صناعي وتلحق الذكاء الاصطناعي وتستثمر في اولادك في موضوع الذكاء الاصطناعي انه يروح يدرسوا برمجي او يدرسوا كود. لا, مهم انه يكون يعرف ذكاء اصطناعي, بس الاهم يكون التخصص موجود. انا هلا بدي اروح اعمل محاسبه, برنامج محاسبه مبني على او مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي, وانا بعرفش محاسبه. لو اعمل للصبح يعني في النهايه ثغره صغيره بدها تخرب الدنيا. بس اذا كان معي محاسب وعارف ايش البيانات اللي لازم الذكاء الاصطناعي يعملها, هذا هو المهم.
1: اصغر مشكله بلقطها في الاخر.
0: هذا هو الحدا اللي انا بحب اشتغل معه او الحدا اللي بدور عليه. تكون انت موجود في تخصصك وتكون انت كمان يعني عندك شغف بالتكنولوجيا او على الاقل عندك الحد الادنى من التكنولوجيا, وكمان يكون دارس تكنولوجيا وعنده الهوايات المتعدده مش بس البرمجه. هذا هو المطلوب
1: عشان في سوق العمل, عشان يربط يعني عشان بالضبط. هاي الخلطه انه يربط كل حياته المهنية والتكنولوجية والذكاء الصناعي في حياته اليومية أو في شو بحب سواء رياضة ولا
0: هلأ جامعاتنا أحمد كثير بتخرج مبرمجين, كثير بتخرج مهندسين حاسوب, كثير بتخرج ناس إلى علاقة بالذكاء الصناعي, بس طلع أنت وين المميزين فيهم اللي بيعكس هاي
1: على قطاعات أخرى,
0: على قطاعات أخرى. وهي طبعا. يعني عنا قطاعات كثيرة بتبلش. وبالمناسبة يعني أنت سألتني ليش ما نكون جاهزين تكنولوجيا في التعليم, لا أنا مش بس بحكي التعليم, في كل القطاعات ليش ما نكون جاهزين. وهذا نداء يعني لكل أصحاب العلاقة إنه في ناس جاهزة تشتغل هذا الحكي, في ناس جاهزة تساعدكم بهذا الموضوع, على الأقل يكون عنا خطة باء وجيم جاهزين لأي يعني معيقات او لاي تحديات احنا قادرين نتجاوزها ونبلش نستثمر فيها. الشباب موجوده, الناس موجودين, التقنيات موجوده, على الاقل نشتغل باللي بين ايدينا. انا ما بقول لك يعني بدنا نحاكي نماذج عالميه ولا بدنا نحاكي دول ولا بدنا نحاكي,
1: بس نطور اللي عنا على الاقل,
0: نطور اللي عنا ويكون عنا فكر وين رايحين. هذا هو المطلوب.
1: يعني يمكن اللي بشوف كمان جزئيا مشاريع التخرج لها الشباب الصغار في الجامعات, بحس انه قديش فعلا شبابنا عمالهم بفكروا بطريقه مختلفه, عمالهم بخوضوا هاي التجارب. ولكن يعني احنا يعني بتعرف في هالبلد في موضوع الجرائم الالكترونيه, غياب التشريعات, يعني
0: تحديات كتير.
1: حدث ولا حرج,
0: تحديات كتير.
1: منظومه الذكاء الاصطناعي واليوم ما صراحه ما عندنا قانون ناظم, قديش احنا بحاجه لتشريع وقانون ناظم يعني ينظم العلاقه في هذا العمل وتحديدا مع مختلف القطاعات.
0: يعني احنا انا كتبت كثير عن هذا الموضوع, حاولت اتطرق له مع كثير من المختصين في التشريعات والقوانين. عندنا قانون الجرائم الالكترونيه, يعني ممكن هذا اساس يبنى عليه ويعطيهم الف عافيه على في موضوع اقراره وفي موضوع تنفيذه, لكن التشريعات والقوانين اللي لها علاقه بتنظيم الذكاء الاصطناعي هي بتحميني انا كمستهلك, بتحميني انا كمنتج لهذه التطبيقات, بتحميني انا كرب عائله, يعني هي بتحدد لي بالضبط وين انا الليميتيشن تبعي كمطور لهي البرمجيات او كمستهلك لهي البرمجيات. هلا انا بدي اعمل سياره ذاتيه القياده وعملت حادث لا سمح الله في الشارع, طب المسؤوليه مين؟ انا هلا رحت زي الذكاء الاصطناعي هلا متعارف عليه عند اغلبنا على الاقل في الشارع اللي هو الوجه السيء او الوجه القبيح له, اللي هو انا بقدر هلا ازور صوت احمد واقوله ما لم يقل. طب مين هون بده يتحمل المسؤوليه؟ الذكاء الاصطناعي؟ انا مين اللي بده يتحاكم؟ مين يعني
1: اليوزر المستخدم؟
0: فكثير من التطبيقات هي يعني تحت المساءله ولا لا, فكثير اجابات تشريعيه بحاجه لاجابات عليها وتنظيمها. وهنا بلشت يعني بلش الاتحاد الاوروبي يعمل مظله لكل الاعضاء المنضوين تحته, الامريكان بلشوا, الصينيين اقروا شيء, الهنود قلت الهنود اقروا شيء, في المنطقة العربية يعني في محاولات موجودة في السعودية, موجودة في دبي اللي لها علاقة بالجانب الاستثماري أكثر. بلشت في خطوات, مصر شغالين منيح بهذا الموضوع, يعني في مقترحات مشاريع تقدم. هذا الموضوع مهم, موضوع لازم نحطه على الطاولة حتى يعني تحمي أنت كل الأطراف المستفيدة من الذكاء الاصطناعي أو المستخدمة للذكاء الاصطناعي.
1: نعم. يعني الحديث طول دكتور, ولكن يعني بحب أسمع منك رسالة للشباب اللي تحديدا الشباب اللي بيسمعونا اليوم في موضوع الاهتمام والتوجه للذكاء الاصطناعي. ويعني مرات سؤال مهم, كيف
0: يعني احنا بنرجع لاول جمله حكيناها انا وياك احمد على هاي الطاوله, انا بغبطكم انه انتم في عصر الذكاء الاصطناعي. انا رحت كنت شاركت في ورشه لأحبابنا ذوي الاحتياجات الخاصة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كيف ممكن تفيدهم, فأنا قلت لهم أنه أنتم كمان أنا بغبطكم لوجودكم في هذا العصر وهي التكنولوجيات. أنتم مفتوح قدامكم باب كبير من المعلومات, حجم المعلومات اللي صارت متوفرة هلأ بوجود التكنولوجيا وجود الانترنت تحديدا حجم كبير أنت ممكن تستفيد منه, فما بالك هلأ أنت في عهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي فيك تجير هاي التطبيقات حتى تكون أنت تأخذ منها الإجابات الدقيقة والإجابات الشافية لحالتك لوضعك لمستقبلك لتفكيرك لنقاشك. بالمناسبة يعني هاي أحد الورشات اللي احنا بننظمها كمان في موضوع النقابة المعلوماتية والتكنولوجيا المعلومات بحكم وجودي يعني في البورد هاد، بنحاول نوجه الشباب انه وين يكونوا موجودين. احنا على الاقل التخصص الوحيد احمد اللي بنحكي للناس ادرسوه، يعني في كثير نقابات هلا بس تطلع نتائج الثانوية العامة كمان
1: اشهر صحيح.
0: بتطلع النقابات كثير بتقول لك ما تدرس هذا التخصص صحيح. ما تدرس هذا
1: لكم البطالة الموجود
0: لكم البطالة الموجود. لا احنا بنحكي لكم ادرسوا تكنولوجيا، ادرسوا برمجة، ادرسوا واهتموا بالجانب اللي انتم بتحبوه في حياتكم، جانب الرياضة، جانب الثقافة، جانب الفنون، جانب، وهذا مهم كثير الحكي حتى انتم تقدروا تعكسوه في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونمذجتها. ومهم جدا اذا انا بحب المحاسبة حب شغفك في التكنولوجيا المعلومات وفي الذكاء الاصطناعي حتى تعكس هذا التخصص الاصيل، تشوف انت كيف بتطور حول العالم وكيف العالم عماله بيستفيد منه. هاي الرسالة كمان مرة، سواء اللي بده يدرس تخصصات التقليدية يشوف العالم وين واصل في هاي التخصصات التقليدية ويحاول يشتغل على حاله ويحاول يكون موجود من البداية. انا بنصح كل حدا بده يخلص ثانوية عامة يروح يفتح حساب على اللينكدين يشوف الناس اللي بتشتغل بهذا التخصص اللي هنا ويدرسه وين وصلوا المشاريع وين وصلت شو الناس بيحكوا عن هذا التخصص حتى انت تكون خريج جاهز لهذا السوق من العمل حتى ما تصاب بالصدمة الكبيرة انه انا باجي بدي هلا حدا محاسب بديش اضل احكي محاسب اي تخصص تاني والله بس بيعرف يحكي ذكاء اصطناعي او بيعرف يطبق تطبيقات الذكاء الاصطناعي
1: هذا اللي بفرق
0: او بيعرف، فانت اشتغل على حالك في هذا الموضوع نعم. صدقني حتكون متميز نعم.
1: يعني شكرا جزيلا دكتور، شرفتنا اليوم وشكرا كل هذه الاحاطه، بس يعني انا متاكد انه يعني احنا حكينا نقطه في بحر بس، واكيد يعني احنا بنستنى عودتك ان شاء الله بالسلامه من مشوار الدكتوراه، واكيد يعني اكيد احنا بدنا ناخذ منك كمان وعد انه احنا نستضيفك كمان في لقاءات اخرى ونحكي عن كثير تفاصيل صراحه مهمه للناس جدا. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه وشرفتنا وشكرا على حضورك كمان مره.
0: احنا عندها اخي احمد حتى لو كنا باخر العالم
1: الله يسعدك قاعد بنحكي
0: خلينا نستفيد كمان من الاونلاين نطلع اونلاين ما في مشكله.
1: الدكتور عبد الرحمن الخطيب شكرا جزيلا لك، وانتم كمان اعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا دائما تحياتنا لكم، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في ضيف جديد من بودكاست ضيف الراية. اضلوا بألف خير، سلامات.
2: ضيف الراية حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال. مش بس لأنه وطني لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من أن 87% من المستهلكات المخبرية غير متوفرة في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنين من بلدة الظاهرية وتستولي على صهاريج مياه في بلدة إذنة في الخليل. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بحصيلة أولية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة على بيروت. مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية يقول إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية لن تبقى دون رد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا FM ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاعي غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من أن 87% من المستهلكات المخبرية غير متوفرة في القطاع بسبب القيود الإسرائيلية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنين من بلدة الظاهرية وتستولي على صهاريج مياه في بلدة إذنة في الخليل. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بحصيرة أولية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ الضربة على بيروت. مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية يقول إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية لن تبقى دون رد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى من
7: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يأخذنا كريس ميلر في كتابه المعنون حرب الرقائق، الصراع على أهمية التكنولوجيا في العالم، والصادر عام 22/20/1000 ميلادي، إلى عالم نغوص من خلاله في مختلف نواحي الصراع، حيث لا تحسم المعارك في السماء أو البحر فقط، بل في أعماق الأرض حيث تختبأ المعادن التي تشغل مستقبل البشرية. ويأخذنا الكتاب إلى قلب السباق العالمي على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم والنحاس، وهما العنصران الأساسيان في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة الحديثة. ويوضح شيدر كيف تحولت هذه المعادن من مجرد مواد خام إلى نفط العصر الجديد تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى، كما تتنافس على مصادر الطاقة في الحرب التقليدية. بأسلوب صحفي تحليلي مشوق، يكشف الكاتب أن الصراع على هذه الموارد لم يكن اقتصاديا فقط، بل هو صراع جيوسياسي يعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمي. فالدول الغنية بالمعادن إنما تصبح محاور استراتيجية، بينما تسعى القوى الصناعية الكبرى لتأمين سلاسل الإمداد قبل أن تحل الأزمة وربما الكارثة جراء الاحتكار المتواصل. ويسلط الكتاب الضوء على الجانب البيئي والاجتماعي لهذا السباق، حيث تمتد آثار التعدين إلى المجتمعات المحلية والبيئات الطبيعية، مما يخلق صراعا آخرا بين التنمية والاستدامة. في النهاية يضعنا الكتاب أمام حقيقة واضحة، أن مستقبل العالم الأخضر ليس مجانيا، بل تدفع تكلفته من أعماق الأرض، وأن من يسيطر على هذه المعادن إنما يملك مفتاح الاقتصاد العالمي القادم. الكتاب يكشف أن الحرب اليوم لم تعد فقط من أجل الأرض، بل من أجل ما هو تحت الأرض، حيث ترسم ملامح القوة في القرن 21. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية FM تناسب إيقاع حياتك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
5: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي للشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
4: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
5: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أقادير المغربي.
4: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: اف ام الصوت الاجمل.
1: قتلون عيون السود.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

لا تفكر في تبديل المحطة. لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

ايه الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 1988 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تاني اعجب يعني